أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح المعقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليله، يمكن العبره في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصته، قول وش لها قصته. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدين في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك وانا ازرع الطيب في عيونك واجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
3: وهملها وهملها وهملها
2: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وأولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وما كلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
3: واجملها واجملها
2: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
3: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
2: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسني ليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب انت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0909. أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0909 00 09. يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا ما

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهتدى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق.

0: صوت بلا صورة.
1: قالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
2: استقبل المعهد أكثر من 7000 متدربة عبر 106

0: 30 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.
1: أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي. الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته. نتنياهو يتوعد بتوسيع الحرب في لبنان ومجلس الأمن يتحرك.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، مما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تمثل إطارا أساسيا لتوسيع أفاق التعاون بين البلدين وتحقيق الازدهار المشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين. أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وضمان حماية المقدسات الدينية كافة واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة. كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
2: الأخبار من شبكة ARL.
3: اتجه التصعيد العسكري في لبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من فرنسا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان عقب سيطرة قواتها على قلعة أشقيف الاستراتيجية. واعتبر نتنياهو أن السيطرة على القلعة تمثل تحولاً حاسماً في مسار العمليات، مؤكداً أن توجيهاته تقضي بتعميق وتوسيع السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ حزب الله. وتكتسب القلعة أهمية استراتيجية لكونها تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ما قد يفتح المجال أمام تقدم القوات الإسرائيلية نحو منطقة النبطية. وفي المقابل تحركت فرنسا دبلوماسياً لاحتواء التصعيد، حيث طالب وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، فيما شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، داعيا إلى وقف القتال بشكل دائم واستعادة الاستقرار. ميدانيا أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة للسكان جنوب نهر الزهراني تمهيدا لمزيد من العمليات العسكرية، بينما واصل شن غارات مكثفة على مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات، في حين وصفت مصادر ميدانية القصف على صور بأنه الأعنف منذ اندلاع الحرب. واضطر عناصر الدفاع المدني إلى إخلاء مواقعهم في مدينة صور بعد تلقيهم تهديدات بالإخلاء، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة عدد من العاملين في القطاع الصحي جراء غارات استهدفت محيط مستشفى حرام. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
5: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: 1-0-0-9
7: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. أكسجين على الخليجية
8: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. Good morning لكل المستيقظين باكرا، للي ردوا إلى مزاولة أنشطتهم الطبيعية بعد إجازة جميلة ولله الحمد والمنة استمتعنا فيها. كل واحد قرر أنه يعني يخوض تجربة هذه الإجازة بطريقته الخاصة، إما عن طريق الاسترخاء والاستجمام والبقاء في المنزل، أو حتى الاستمتاع بأجواء بلادنا الجميلة وبالأنشطة المختلفة اللي موجودة فيها، أو حتى الأشخاص اللي قرروا السفر واللي سافروا وغيروا جو، يمكن يعني ساروا واكتشفوا بلدان ومناطق جديدة، أو حتى زاروا وجهات اشتاقوا لزيارتها مجددا. فإحنا اليوم نقول صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا من خلال دارة الأثير 1-0-0-9. أنا أخذكم عهود الخلاني، وإن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال O2. الكثير والمزيد من التفاصيل سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله من خلال ساعاتنا المختلفة، وعبر بداية شهر جديد 1 يونيو. هذا الشهر إن شاء الله يا رب العالمين نسمع فيه الأخبار الطيبة، وتفتح لنا أبواب رزق كثيرة، وتتحقق فيها إن شاء الله أماني لطالما سألناها رب العالمين وطلبناها. وإن شاء الله يا رب العالمين يكون هذا الشهر جميل. يعني خلوا عاد أنتوا الصيف على صوب، خلوا على صوب، نحن خلونا نركز على شو؟ على أهدافنا، قائم قوائمنا، الأشياء اللي نتمناها. وهناك الكثير صح من الأمور اللي موجودة في القلب والعقل ودائما نفكر فيها، فالله يعطينا ويعطيكم اللي نتمنى إن شاء الله. وتكون هذه البداية بداية موفقة. لنعود من بعد دقائق، خلونا نفتتح ساعتنا الأولى في هذه اللحظات بهاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي، لب العيون. دقائق بنرجع بنتواصل ياكم. Good morning لكل من يسمعنا صغارا وكبارا.

0: Sophia.
1: Waiting room. اليوم نبغيكم من خلال ساعتنا الأولى تخبرونا عن تواريخ ميلادكم، وأنا أبغي نعرف السنة الميلادية، لأن يعني حد يرى في هذا الموضوع هناك خصوصية، وحد يرى يعني خلال هذه السنوات هناك الكثير من الرحلات والتجارب والكثير من المواقف اللي مر فيها، فيفخر بكل لحظة، ولذلك دائما يحب يقول أنا مثلا من مواليد السنة الفلانية. هذا مو موضوعنا اليوم. نحن موضوعنا أنت متى يوم ميلادك؟ متى يوم ميلادك؟ في أي تاريخ؟ في أي تاريخ؟ في أي يوم وفي أي شهر؟ فقط هذا هو المطلوب منكم. مع أسماءكم الثلاثية استقبل مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليج. سؤال غريب صح؟ ليش اليوم أنا أسألكم عن تواريخ ميلادكم؟ لكن عندنا تفاصيل مرتبطة بأيام الميلاد، وبنتكلم عن هاي التفاصيل إن شاء الله في الفقرات القادمة. بس أنتوا الحين شاركونا وخبرونا يا ترى متى يوم ميلادكم، في أي يوم وفي أي شهر. هذا هو المطلوب منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. سنستقبل هاي المشاركات وبنتظرها منكم من خلال وسائل تواصلنا، وخلونا نشوف المشاركات اللي بتوصلنا إن شاء الله خلال وقت البرنامج. عندنا طبعا مسابقة وحيدة بنتعرف عليها لاحقا من خلال وقت أوتو، وفي هذه اللحظات بدأت توصل المشاركات ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء نقول صباح الخير وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعي الخليجية من عبير نمار، يسعد صباحك، ونتمنى لك أيضا التوفيق والسعادة خلال هذا الأسبوع لك ولعائلتك. أيضا مستمعنا يمع الشامسي وعياله علي وخليفة ولطيفة وزايد يصبحون علينا، ونحن نتمنى لكم يوم دراسي موفق وسعيد وجميل إن شاء الله، وتنقضي هذه الأيام ومن بعد ذلك تنطلقون إلى جمال الإجازة الصيفية وتستمتعون فيها وتحنون على باباتكم وماماتكم إن كل يوم يطلعونكم كل يوم يودونكم مكان جديد. ورطة. ويقول يمعى يوم ميلادي تاريخ 6 مايو، نجلة حسان 25 مايو، وباقي المشاركات بنقراها إن شاء الله في الفقرة القادمة.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
2: هو الخليج على الخليجية.
4: وين حبيبي قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة، نسى جرحه.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: احسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب،
3: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
2: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
3: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العجب.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
6: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: Dia
1: Waiting Room.
2: هابي بيليتد بيرثداي ولا هابي ايرلي بيرثداي كذي مثل ما يهنون بيوم الميلاد للي طاف يوم ميلاده واللي ان شاء الله بيجي يوم ميلاده، فنحن نقول لكم كل عام وانتم بخير جميعا مقدما ومؤخرا. زين، عندنا من المشاركات اللي وصلتنا بما ان نحن من خلال ويتنج روم اليوم افتتحنا ساعتنا الاولى بهذا السؤال: متى يا ترى تاريخ ميلادكم باليوم والشهر؟ فقط هذا هو المطلوب منكم مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. عبير النمر تقول تاريخ 3/4، محمد سالم النقبي يقول تاريخ 10/6، عيال يوم ميلاد قرب فنقول لك كل عام وانت بخير. ايضا 25/3 من صاحب الرقم لنهايته 498. من المشاركات اللي وصلتنا منيرة محمد لتشتبي تقول تاريخ 29 ابريل ويصادف يوم السبت. ايضا صباح الخير لي او يوم ميلادها صادف يوم السبت، انا يوم ميلادي صادف يوم الجمعه. فانا بعد تمني هاي الاشياء، يعني احب اشوف هاي التفاصيل. صباح الخير ايضا لك يا يمعي يوسف المحمود يقول تاريخ 30/9. عندنا بدرية علي الشيب صبحكم الله بالخير والسرور، حياك الله يا بدرية، تقول تاريخ ميلادي تاريخ 1 يوليو الشهر الجاي إن شاء الله. أمل الرميثي تاريخ 19/4. مانع صبحك الله بالخير تقول تاريخ 3 أغسطس. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا تاريخ 12 يناير، من محميد حياك الله ويا مرحبا بك يسعد صباحك، اليوم يوم ميلادي. من كلثوم محمد عبد الله، كل عام وانتي بألف خير إن شاء الله، عام مليء بالسعادة والبركة والصحة والتوفيق والنجاح وراحة البال والطمأنينة وكل شيء حلو تتمنينه يا كلثوم. ويعني هاي يمكن المشاركة الوحيدة اللي وصلتنا اليوم، ما كنت أتوقع أن أحد بيشاركنا بهذا التاريخ وبيقول يوم ميلاده، لكن كل عام وانتي بألف خير، هابي بيرثدي. أيضا خليفة محمد عبد الله يقول تاريخ 3/12. أيضا مي علي صبحك الله بالخير والنور والسرور، تقول كل عام أنت بخير وأنت بخير بصحة وسلامة. تاريخ ميلادي 19 نوفمبر، حصل بلوشي 21 مايو. أيضا ميثا سيف عبد الله تقول تاريخ 25/9، وأنتي صديقتي مواليد سبتمبر، حياك الله يا ميثة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا 7 يوليو، هذا هو تاريخ ميلاد مستمعنا محمد فاضل سعيد لوتاه. أيضا تاريخ 17/8 من شيخ الظاهري، صبحك الله بالخير وشكرا يا شيخة، وقول لك هابي ايرلي بيرثدي. مريم النعيمي تاريخ 12/8، لا 8/12، ما أدري مريم، ها أنتي صح حيلي ديسمبر ولا أغسطس. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا هذه بعض المشاركات. عبير تسأل تقول أنتي عهود تاريخ ميلادك متى؟ هنقول ولا ما أقول؟ بقول أنا 4/9، أنا تاريخ 4/9، 4 سبتمبر، أنا مواليد سبتمبر مع بداية الأيام الدراسية. حتى أتذكر على أيام المدارس كنا نرجع المدرسة تاريخ 4 سبتمبر، أنا أول يوم في المدرسة. زين يوم ميلادي سووا اكسبشن غيبوني ما شيء، سيري داومي. بناخذ فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم. خلونا نتكلم عن كيكتين خاصات بأيام ميلادكم عشان تعرفون أن الحياة هاي ما توقف وكل يوم يطلعون شيء جديد، بس عشان شو؟ عشان فلوسنا تطير. نسمع التفاصيل.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة رح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل
0: النجاح. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: 1-0-0-9 الخليجية. في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوند مجانا.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
6: دامنا يبنى طاري أيام الميلاد وتواريخ الميلاد، قلنا بنسمعكم هاي المحطة الغنائية واللي صادف اليوم يوم ميلاده، فكل عام وانتم بألف خير.

0: Ria.
1: Waiting room. Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم مستمعينا في هذه اللحظات. يقولكم الاقتصاد العالمي يبي يخسرنا فلوس بأي طريقة، بأفكار جديدة، بترندات جديدة يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد في التيك توك. فطالع ترند خفيفي لطيف دلوع انزين، وهذا الترند يسمونه الهاف بيرثدي، يعني منتصف يوم الميلاد. وما المقصود بالهاف بيرثدي؟ يعني إذا كان يوم ميلادك على سبيل المثال بيوم معين من تاريخ شهر واحد، فترقب اللحظة اللي بترد تحتفل فيها مجددا بيوم ميلادك شهر 7. شو يعني عهود هذا الكلام؟ يعني هذا المصطلح الجديد على فكرة طالع ومتداول ووايد ناس مستخدمينه. كيف يستخدمون الهاف بيرثدي؟ يقال يعني أو يقولون هم اللي يستخدمونه، يقولون أن نحن نستاهل أن نحتفل بيوم ميلادنا مرتين في السنة. السبب طبعا السبب يقولكم أنه قد يقع يوم الميلاد على سبيل المثال في فترة مناسبات، أعياد، رأس السنة، فترة امتحانات مثلا، فلأنه يعني يجي في وقت ما يحس الإنسان فيه بيوم ميلاده بكل التفاصيل، فيردون يحتفلون مرة ثانية عقب 6 شهور. زين، فلذلك طالعين بترند الهاف بيرثدي. لدرجة ليش أقول لكم الاقتصاد العالمي يبي يخسرنا يعني، وهالترند يوم طلع أثر وسوى ضجة كبيرة، لأنه يقول لكم حتى المطاعم، الصالونات، البراندات العالمية قاموا يشاركون في هذا الترند، وأن فعلا يطرشون مثلا إيميلات لعملائهم ترى هابي هاف بيرثدي، وأن تقدر تشتري ومسوي لك خصومات وغيره بمناسبة هاي المناسبة، مناسبة الهاف بيرثدي. انزين، في او خلونا نقول يعني في الرأي الآخر عند الناس الآخرين، بعضهم يشوفون ان هذا الهاف بيرثدي عشان يحتفل الإنسان مجددا او يعيد تفكيره. ليش؟ لان حد من الناس عنده دائما قناعة ان في بداية يوم ميلاده خلاص يكتب الأهداف اللي يبغى يسويها خلال هذا العام في عامه الخاص فيه، اوكي، مش في النيو يير. فيجي الهاف بيرثدي عشان الإنسان يرد يشوف، يراجع نفسه وين وصل، شو سوى، شو حقق إلينا الحين. فيقولكم حتى على فكرة يوم أقولكم الهاف بيرثدي يعني قاموا يسوون نص كيكات، نص شموع، نص بطاقات معايدة، كل شيء مخلينا هاف بيرثدي بالمعنى المقصود. نص كيكة يعني نص كيكة، هي. فيطلعون بأفكار غريبة عجيبة. وعلى فكرة هذا الترند يقولكم ماشي يمكن عند الغرب ماشي أكثر، ما أعرف إذا في حد طبق هاي الفكرة عندنا، لكن منو المستفيد في النهاية؟ المحلات، المطاعم، الصالونات، فهذا ينعش الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر. ويمكن وربما يرى البعض أنه لا يعني مثل هاي الأمور هل ممكن فعلا تأثر على الاقتصاد؟ نعم ممكن تأثر على الاقتصاد، لأن في ناس تتأثر بهاي الأمور، في ناس ممكن تنفق أموالها، في ناس ممكن تستهويها مثل هاي الأفكار، فبالتالي تصرف، تنفق فلوس، وبالتالي هذا يأثر على فكرة الكثير من المطاعم والصالونات إذا كانوا متبنين هذا الكونسبت موجود عندهم، فبالتالي هم يستفيدون ويطلعون فلوس. هي فخلونا على يوم ميلاد واحد، شو رايكم؟ حلو، حلو انك تترياه لين ما نوصل لنهاية العام، ولكن هناك آراء أخرى وقد تستهوي هذه الفكرة البعض ويحبونها ويشوفونها مناسبة. هي والله فعلا أنا مثلا يوم ميلادي مثلا في فترة امتحانات ما استأنست، خلاص بحسب 6 شهور وعقب برد بحتفل مرة ثانية، راضي عمري شوي يعني، والناس اللي حولي بعد يراضوني. فيعتمد على حسب خلونا نقول يعني رأي الإنسان، وعلى حسب قناعاته، وعلى حسب شو اللي يفضله وشو اللي يحبه وشو المناسب بالنسبة له. فهذه فكرة أو ترند الهاف بيرثدي. الهاف بيرثدي احفظوها. فاطمة بعصيبة صبحت الله بالخير والنور والسرور وتقول اليوم تاريخ مميز، اليوم يوم ميلاد الوالد الله يحفظه يا رب ويخليه لنا آمين يا رب العالمين، وكل عام وهو بخير وإن شاء الله دائما يعني أيام ميلاده دائما تتوج بالصحة والعافية والبركة والضحكة والابتسامة والحس الجميل عليكم جميعا يا رب. موزة أحمد صبحت الله بالخير يا موزة، كانت مشاركتنا تخبرنا تقولنا كان يوم ميلادها تاريخ 27/5 قريب، كل عام وانت بخير عيال يا موزة. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. عبير، عبير شكلنا بنسوي موضوع خاص بفكرة الاحتفالات بيوم الميلاد عشان نشوف إذا المستمعين ممكن يساعدونك وكل واحد منهم يساعد الآخر، خصوصا اللي يضيع في أفكار واحتفالات يوم الميلاد. فإن شاء الله هذا بنخصص له يوم وبنتكلم عنه وخلت دائما متابعتنا. خلونا ناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق، برجع بتواصل وياكم في ساعتنا المقبلة. عندنا مسابقة بنتعرف على تفاصيلها، stay tuned، خلكم متواصلين يانا. Good morning.
0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: ملانين هذه لك.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com. حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: قالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
2: استقبل المعهد أكثر من 7000 متدربة عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.
3: أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصربي. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع في إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش الرئيس الصربي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

0: سبل تطويرها بما يخدم مصالح عمان مشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا. وأكد الجانبان خلال الاتصال الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تمثل إطارا أساسيا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وتحقيق الازدهار المشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين. أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وضمان حماية المقدسات الدينية كافة واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة. كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تستهدف البلاد. وأكدت الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الأهداف المعادية. ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة البيانات الرسمية بشأن تطورات الوضع. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع في إيران مطلع الأسبوع. وقالت القيادة في بيان أن الضربات استهدفت رادار ومركز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتي غوروك وقشم الإيرانيتين. وذكرت أن الغارات جاءت ردا على أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية استخدمت في الهجوم الأمريكي على برج اتصالات بجزيرة سرك جنوبي إيران. اتجه التصعيد العسكري في لبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من فرنسا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان عقب سيطرة قواته على قلعة أشقيف الاستراتيجية. واعتبر نتنياهو أن السيطرة على القلعة تمثل تحولا حاسما في مسار العمليات، مؤكدا أن توجهاته تقضي بتعميق وتوسيع السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ حزب الله. وتكتسب القلعة أهمية استراتيجية لكونها تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ما قد يفتح المجال أمام تقدم القوات الإسرائيلية نحو منطقة النبطية. وفي المقابل تحركت فرنسا دبلوماسيا لاحتواء التصعيد، حيث طالب وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، فيما شدد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، داعيا إلى وقف القتال بشكل دائم واستعادة الاستقرار. ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة للسكان جنوب نهر الزهراني تمهيدا لمزيد من العمليات العسكرية، بينما واصل شن غارات مكثفة على مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات، في حين وصفت مصادر ميدانية القصف على صور بأنه الأعنف منذ اندلاع الحرب. قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان واقتراح خطة تتيح تهدئة تدريجية. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن توقف حزب الله جميع هجماتها على إسرائيل، وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في بيروت. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد، الساعة 8:57 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم وبشهر جديد 1 يونيو 2026 اللي صادف يوم الاثنين، بداية أسبوع موفقة بإذن الله لكل مستمعين اللي عادوا لعملهم ولمقاعد دراستهم. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسعادة وراحة البال والسلام والطمأنينة وكل شيء جميل ممكن أن يصادفكم خلال هذا اليوم وخلال هذا الأسبوع. أذكركم بأن أخذكم عهود الخلاني وزلت مستمرة في تواصل وياكم مع بداية ساعتنا الثانية من وقت O2، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلوني أنا. رقم الأسمس عندكم 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية تزامنا مع عام الأسرة. بنتكلم عن تفاصيل مسابقتنا ومبادرة أسرة واحدة. كل يوم عندنا سؤال وهاي الأسئلة ما لها إجابات صحيحة ولا خاطئة، بس نبغي نعرف كيف عقولكم تفكر. سنعود في تواصلنا إن شاء الله من بعد دقائق، stay tuned، خلكم بتواصليني أنا واستعدوا لأجواء هذه المسابقة. وكالعادة شنقول good morning للجميع.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38-29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أوتو أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: لا ننسى بأن نحن ما زلنا نعيش أجواء عام الأسرة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأسرة أساس هذا المجتمع. تنهض المجتمعات بقوة صراحة الروابط المجتمعية والروابط الأسرية، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا، واللي تعلمنا من خلال الأسرة الممتدة والأسرة الصغيرة معنى القيم والأخلاق والمبادئ وكل هاي الأمور، صح؟ ولذلك حتى الجهات المختلفة اللي موجودة في الدولة والشركات قررت أن أيضا تتبنى هذا الفكر الجميل، وكل واحد بطريقته الخاصة. ولذلك اليوم نحن نبغي نتكلم عن مجموعة لفطيم وعن مبادرة أسرة واحدة. حلوة الفكرة، وسبق واستضفنا يعني ضيف من العاملين في هذه المبادرة للحديث عن مبادرة أسرة واحدة، وتعرفنا عليها أكثر وأكثر، وتكلمنا كيف ممكن أفراد المجتمع أو عفوا أفراد الأسرة الواحدة يستفيدون من مثل هذه العروض المقدمة. عموما اختصر عليكم الموضوع، نحن بنقدم بطاقة معبأة ب 500 درهم ممكن أنكم تستخدمونها في واحد من محلات مجموعة لفطيم في المولات المختلفة، على سبيل المثال كدبي فيستيفال سيتي مول، أو عندكم دبي فيستيفال بلازا وغيرها، وهذه من المولات الجميلة اللي موجودة عندنا في الدولة واللي فيها الكثير من الفرايتيز والتنوع المختلف في المحلات اللي موجودة عندهم. أوكي؟ أوكي، أكيد أنا بعرفكم على تفاصيل كثيرة عن مبادرة أسرة واحدة، لكن دامنا هاي البطاقة بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، وقد تكون أنت بالمناسبة، فنبغي نعرف منكم أنتو شخصيا اليوم لو أنت كنت الفايز بهذه البطاقة المعبأة ب 500 درهم، وهذه طبعا البطاقة خاصة بتطبيق بلو إذا سمعتوا عنه، أو يمكن حتى أنتوا تستخدمونه شخصيا، معناته تقدرون تنفقون هذه المبالغ على أي من المحلات اللي موجودة أو المطاعم اللي موجودة في قلب محلات مجموعة الفطيم أو مولات الفطيم. فاليوم هاي البطاقة تفزت فيها، زين؟ على شو ممكن تصرف؟ على شو ممكن تنفق هذه البطاقة المعبأة ب 500 درهم وانت موجود في المول؟ فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. فكروا، يمكن شيء انتم محتاجينه، يمكن شيء ناقصنكم، يمكن شيء بس كذا تبغون ترفهون عن نفسكم وتصيرون تشترون فيه هذا الشيء، أو حتى ممكن تتناولون وجبة عشاء مع أفراد عائلتكم إخوانكم وتستمتعون بوقتكم في هذه التجربة في واحد من المحلات والمطاعم والمقاهي اللي موجودة في مولات الفطيم. فسننتظر منكم هذا التواصل مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي، وكل واحد عادة عنده شيء يعني فضلة يحب أنه ينفق عليه فلوسه، صح؟ فنحن نقولكم هاي البطاقة معبأة ب 500 درهم تقدرون تستخدمونها وتنفقونها. على شو ممكن تنفقونها؟ ملابس، أكل، كوفي، محلات لمستحضرات التجميل، شو ما كان الشيء. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يلا، وين هالشوبينج؟ وين هالتسوق اللي دائما يحبون يسيرون المولات ويشترون من المولات؟ هذه البطاقة خاصة بتطبيق بلو وخاصة بمجموعة الفطيم معبأة ب 500 درهم، شو بتسوي فيها يا ترى؟ هذا اللي بننتظره منكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: في مبادرة أسرة واحدة والتابعة لمجموعة الفطيم قرروا أنهم يفرحون مستمعينا ويقدمون لهم بطاقة من تطبيق بلو معبأة ب 500 درهم ممكن تنفقونها في محلات مجموعة الفطيم في مولاتهم المختلفة اللي موجودة عندنا. طبعا أتت هذه المبادرة وارتأوا بأن لابد من أن يكون لهم دور وجزء في صنع اللحظات الجميلة للعائلات في هذا المجتمع تزامنا مع عام الأسرة. وتأكد الفطيم بأن العائلة كانت دائما في قلب كل ما تقوم به، ومن خلال مبادرة أسرة واحدة تعمل المجموعة على خلق المزيد من اللحظات اللي تجمع العائلات وتقوي الروابط وتجعل الحياة اليومية أكثر معنى. اليوم الحين سألناكم سؤال، قلنا فلنفترض أنت اللي ربحت هاي البطاقة المعبأة ب 500 درهم على شو ممكن تنفقها في محلات مجموعة الفطيم في مولاتهم المختلفة، على أكل، على ملابس، على مساحيق تجميل، على شو ما كان. يعني ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. شراء ملابس الأولادي للسفر في فصل الصيف من فايزة عبد المعطي. أيضا يوسف عبد الكريم الشامسي حياك الله يقول بنفق رصيد بطاقة بلو في المطاعم وبتغدى أنا والعائلة. هزاع أحمد الشحي يقول البطاقة هذه بستخدمها لمحلات الملابس. أيضا عندنا عبد الرحمن العتروش يقول شراء مستلزمات البيت والأولاد. أيضا أحلام حسن الرئيسي حياك الله ويا مرحبا بك تقول لو فزت بالبطاقة بنفق المبلغ على الملابس. محل أوكي عندنا أحمد ناصر يقول بشتري لبس رياضة حلو. سهيل حميد محمد يقول باخذ الأهل نتعشى في مطعم. أيضا ميرا السويدي حياك الله ويا مرحبا بك يا ميرا تقول بنفق مبلغ بطاقة بلو على الدخول والعود وتحديدا في دبي فيستيفال سيتي مول. جميل. أيضا حازم حرب يقول بسوي وايد أشياء بالخمسمية، بتخلص سينما وبتعشى وبسوي شوبينج. أيضا سارة خالد إبراهيم الشامسي حياك الله يا سارة تقول لو فزت في البطاقة بنفقها في آيكيا. طبعا يا سلام. حمد علي من المشاركات أيضا اللي وصلتنا من حماد إسماعيل علي يقول لو فزت بالبطاقة بنفق مبلغها وبشتري هدية لبنتي لأن اليوم يصادف عيد ميلادها، كل عام وهي بخير. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. أحمد ناصر شكرا على الكلام الطيب حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. باقي المشاركات نقراها إن شاء الله في الفقرة القادمة، وسنتحدث أكثر عن مبادرة أسرة واحدة لأن فعلا الفطيم عندهم كذا مبدأ أن لا تبدأ من نقطة جديدة بل تبني أفكارها على نهج راسخ كان دائما جزءا من هويتها كشركة عائلية تمتد لأكثر من 90 عام ما شاء الله تبارك الرحمن. فبنتكلم عن هذا الامتداد الطبيعي لإرث الفطيم اللي أيضا يعني يوم طلعوا بهاي الفكرة ما طلعوا بهاي الفكرة إلا لأنهم هم فعلا يعني خلونا نقول شركة عائلية وتفهم معنى العائلة والأسرة. سنتكلم أكثر عن مبادرة أسرة واحدة في الفقرة القادمة، وانتو خبرونا لو ربحتوا هاي البطاقة بطاقة بلو كارد المعبأة ب 500 درهم واللي ممكن تنفقونها في أحد محلات مجموعة الفطيم بالمحلات المختلفة اللي موجودة في مولاتهم، بشو ممكن تنفقونها وعلى شو ممكن تنفقونها. هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. All the best. Good morning للجميع.
1: الخليجية الإماراتية
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: تهيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

أجواء مسابقتنا وصلت لنهايتها، ولكن دعونا نتحدث في هذه اللحظات بأن مجموعة الفطيم توضح بأن مبادرة أسرة واحدة مش حملة مؤقتة بل امتداد طبيعي لإرث الفطيم القائم على القيم العائلية والترابط المجتمعي والتركيز على الإنسان أولا. وعلى مدى أكثر من 90 عام كانت الفطيم جزءا من حياة العائلات في دولة الإمارات من خلال دعم مختلف جوانب حياتهم اليومية، من التسوق والتنقل إلى التعليم والصحة والترفيه. وتأكد أيضا بأنها تنظر إلى العائلات ليس فقط كعملاء بل كجزء من نسيج المجتمع الذي تنتمي إليه وتنمو معه. مبادرة أسرة واحدة تهدف إلى خلق المزيد من الفرص اللي تمنح العائلات وقت نوعي معا، وهاي صراحة من الأشياء المهمة، محتاجين كواليتي تايم مع العائلة، صح ولا لا؟ وتعزز الشعور بالقرب والانتماء والتواصل. أيضا خلوني أخبركم بأن تنعكس المبادرة طبعا من خلال مجموعة واسعة من التجارب والخدمات مثل الفعاليات العائلية في مراكز التسوق وحتى المبادرات الصحية عبر هيلث هاب وتجارب الضيافة ودعم العودة إلى المدارس والعروض اليومية من خلال تطبيق بلو. وتطبيق بلو والبطاقة المقدمة من تطبيق بلو والمعبأة ب500 درهم اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. طلبنا منكم اليوم تشاركونا وتخبرونا لو انت كنت الرابح بهاي البطاقة، كيف بتنفقها وعلى شو بتنفقها بالضبط. والمشاركات اللي وصلتنا كثيرة من خلال شاشة الرسائل والمسجات، نحاول نقرأ بعض هذه المشاركات ولو انه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قائمة المشاركات مستحيل تنتهي. شراء ملابس جديدة للسفر من هاني عبد التواب. عبيرة تقول اكيد اكل وبلعب عيالي. ايضا مي علي مبادرات جميلة وعيديات لطيفة، تقول لو ربحت غالبا بصرفهم في فيستيفال سيتي وممكن يعني استمتع بوقتي في هذه المولات اللي موجودة عندنا في الدولة. بحتفل في يوم ميلادي، يوم ميلاد بنتي من ميعاد محمد الحمادي، كل عام وهي بخير والله يفرحك فيها. نورة عبد الرحيم تقول بنفقها على ملابس الأطفال، شراء مستلزمات للبيت والعائلة من أحمد، بشتري شنطة لابتوب من محمد نايف أحمد. أحب هاي أنا الدقة في التفاصيل من مشاركات مستمعين اللي توصلنا. حصة علي البلوشي تقول لو ربحت هاي البطاقة بصرفها على هدية الناس غالين على قلبي. أيضا عندنا أحمد إسماعيل يقول بستخدمها في آيكيا، بشتري احتياجات للبيت. ميثة الشامسي بشتري لبس رياضة لأن أهم شيء الصحة، صح، هاي فايف يا ميثة. أيضا مهرة جاسم النقبي صبحت الله بالخير تقول بشتري فيها ملابس. لا ما يستوي يا مي، للأسف ما يستوي. اللي طلبتي ما يستوي. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ما شاء الله، يعني صدقا صدقا القائمة تطول في مشاركات مستمعينا، والمشاركات كثيرة وصلتنا من خلود العليلي وعاش الشحي وراشد المزروعي وهي طارق وحمد غانم وعلي اليزيدي ومالك عمر وأكثر من ذلك بكثير. ولكن فرصة الفوز اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، فخلونا نشوف يا ترى من هو الرابح اليوم.

0: يلا يا كمبيوتر. الكمبيوتر ضايع اليوم من كثر المشاركات. لكن اليوم بنقول ألف مبروك لخالد محمد العلي اللي قال بيشتري هدية عطر وباقة ورد للوالدة الله يطول بعمرها، الله يحفظها ويخليها لك يا خالد محمد العلي، ونحن نقول لك مبروك. مبروك يا خالد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هذه البطاقة المقدمة من مجموعة الفطيم والخاصة بتطبيق بلو والمعبأة ب500 درهم. كل يوم سؤال جديد، كل يوم هاي الأسئلة بتكون متعلقة بحياتنا وحياتنا العائلية بالتحديد، وبنتكلم عنها وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. هارد لك اللي ما فازوا ويانا، بس جود لك للي بيتابعوني باكر وحتى نهاية هذا الأسبوع مع هذه المسابقة من خلال أوتو. أعود في تواصل وياكم في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت استوديو الخليجية.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه، لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه ارموشه السيوف، موت جات مستن منها عروقي ورا الاضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها، سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: قالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
2: استقبل المعهد أكثر من 7000 متدربة عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.
3: أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تستهدف البلاد. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سانت كوم صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع جنوبي إيران مطلع الأسبوع. اتجه التصعيد العسكري في لبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من فرنسا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان عقب سيطرة قواته على قلعة شقيف الاستراتيجية. قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية

0: بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح تهدئة تدريجية. أعلنت السلطات الليبية إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي بعد اعتراض مركب كان يقلهم على بعد نحو 120 ميلا بحريا شمال مدينة سرت. إلى الملتقى.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية
1: 100% خليجية
0: 1009.

0: أوتو أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009، وأعود في تواصل وياكم من خلال وقت أوتو. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا واللي يسمعونا في ساعتنا الثالثة والأخيرة التاسعة وخمس دقائق وثمانية وثلاثين ثانية. أذكركم اليوم تاريخ مميز، 1 يونيو 2026، يصادف يوم الاثنين. يقولكم هناك الكثير لتستمتع به في الإمارات، هل هذا الكلام يعني عبارات تطبيلية؟ لا طبعا، هذه حقيقة صراحة. ونحن نقدر طبعا نكتشف أشياء يمكن فاتتنا. ولأن ما شاء الله تبارك الرحمن في الإمارات كل يوم شيء جديد يطلع، فما يوحي لنا ولا نلحق لنا نواكب كل هاي التفاصيل. أنزل الخليجية 1009 وجميع إذاعات شبكة الإذاعة العربية بيرسلون 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية إلى أرجاء الدولة. وبدايما نحن نتكلم عن السياحة الداخلية اللي موجودة عندنا في بلادنا، وعندنا أماكن كثيرة تستحق الزيارة. هي الوقت المناسب احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز بها الإمارات. وأنا أقولكم هذا الكلام مو بأمية بالأمية صحيح، مليون بالأمية صحيح. واللي يسافر يعرف هذا المقصد ويعرف هذا الكلام، وتحديدا عن الفنادق بالمناسبة وعن الضيافة الراقية اللي موجودة عندنا، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ندعوك مع الخليجية 1009 للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات. يا سلام، فاللي حاب يحظى بفرصة الفوز بإقامة من هذه النماذج والأشكال اللي ذكرناها واللي تسيرون تقضون فيها وقت حلو وتسجلون ذكريات حلوة في عقولكم، تقدرون تسمعونا عبر برامج الخليجية 1009. أنت بس تجهز حقيبتك، كاريون تحط فيها أغراضك، وتستعد للانطلاق بسيارتك مع سناكس خفيفة، لأن روائع الفنادق تنتظرك في كل مكان. الحين أنا أعرف أنتم تسمعونا وتقولون متى قريبا، بس لازم نسوي سسبنس وتشويق، صح ولا لا؟ فاللي فاتك في الإمارات تقدر تكتشفه بدعم من برنامج أورا للولاء. وأكيد بنتعرف عن المزيد من التفاصيل يوما بعد يوم، وبنتكلم أكثر عن أورا للحياة. طبعا هناك تصميم من برنامج أورا للحياة، مصمم طبعا لبرامج واحد كبرامج الولاء، وتقدرون تدخلون على موقعهم، حسابهم في إنستغرام عفوا، أورا underscore rewards، وحتى في التيك توك @aura من مينا rewards. أوكي، فعندهم حسابين في إنستغرام اسمه @aura_rewards، وفي تيك توك عندهم حساب اسمه @aura_mina_rewards. وأكيد لا تنسون موقعهم، تقدرون تزورونه اللي هو aura-mina.com/en. هذه بعض التفاصيل الخاصة باللي جاينا في المستقبل القريب جدا جدا جدا جدا. وإن شاء الله عيالكم بعد بيكونون مخلصين من امتحاناتهم ومأجزين، خلاص عقب لازم نستمتع في بلادنا ونستمتع باللي فاتنا. فخلكم دائما متابعيننا عشان تسمعون هاي التفاصيل أول بأول. هاي الفترة بتسمعون كذا أتكلم أعطيكم يعني بعض الأشياء الحلوة اللي ممكن فعلا نستمتع فيها بطريقتنا الخاصة. وباكر على هذا الطارئ بيكون عندنا سؤال بنسألكم إياه، بس نبغيكم تجهزون أعماركم حق أيامنا المقبلة مع هذه الأجواء الجميلة هنا في بلادنا في الإمارات. وسائل التواصل هي كالآتي: رقم الأسمس 4000، والتطبيق المجاني والخاص بالخليجية. نستقبل من مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
3: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من المنامة ودرجات الحرارة 38 29، دبي والعاصمة أبوظبي 42-29، الدوحة 45-29، الكويت 43-31، درجات الحرارة في مسقط 43-32، وأخيرا في الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما أتمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليالي. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وأنت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلالي،
3: ما مرتك من خلالي.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال وواصل الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
7: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
8: دوت كوليجي.
7: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
8: دوت كوليجي.
7: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
8: دوت كوليجي.
6: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
8: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
8: I don't have an answer for that.
9: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
10: بالتعاون مع سنتر بوينت.
8: Is there something else I can help with؟
11: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد، للأسف في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري بادي من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. هناك أيضا ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الشيخ محمد بن زايد من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي لين عند القصيص تقريبا. من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. الازدحام قائم في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر تقريبا من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى الخوانيج وشارع راس الخور. عليه كثافة مركبات في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية. إليه ما توصلون عند قبل جسر دبي هيلز مول بتواجهون كثافة مركبات بسيطة جدا. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية بتواجهون كثافة مركبات من عقب خلونا نقول دوار مركز دبي التجاري العالمي، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طريق إلى حركة طبيعية وانسيابية 100%. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وصلنا للحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو، وتكلمنا طبعا عن التجربة الجميلة اللي إن شاء الله ستتحقق قريبا لكثير من مستمعي الخليجية، وبجولة لأماكن يمكن فاتتنا وطافتنا. هناك الكثير من الوجهات الجميلة اللي موجودة في الإمارات، لكن الإقامات المختلفة تؤكد بأن الضيافة عندنا في دولة الإمارات تأتي على مستوى عالي من الرقي صراحة. فلذلك سنتعرف على مواقع جديدة من خلال إقامات مستمعينا الفندقية اللي بيربحونها إن شاء الله، وهذه التفاصيل سنتعرف عليها أكثر إن شاء الله في الأيام المقبلة. عبيرة تقول مبدعين بأفكاركم الصراحة، والفكرة وايد حلوة وإن شاء الله بتسمعون عنها أكثر وأكثر. عبدالله الزرعوني حياك الله ويا مرحبا بك، يقول محظوظ عندي اجتماع برا الدوام وعلى طول ما أغير من الخليجية، وصباح السعادة إذاعة السعادة. يسعد صباحك يا عبد الله، ونتمنى لك شهر موفق وجميل وبداية أسبوع عمل موفقة وكذا مميزة، وتكون دائما كذا من الناس اللي يكسرون الروتين باجتماعاتهم خارج بيئة العمل. عموما في هذه اللحظات خلوني أذكركم بأن إن شاء الله باكر مسابقتنا بتكون مستمرة ويانا، وبنتعرف على تفاصيل سؤالنا الجديد، ولكن غدا لابد من أن نفتتح ساعتنا الأولى بأن هل كبرنا وتغيرت ويانا الكثير من العادات المرتبطة بالمادة بالمال بالفلوس؟ هذا باكر نبغي نتكلم عنه، وايد ضروري نتكلم عنه ونشوف إذا هناك الكثير من الأمور حولنا أثرت في تغيير خلونا نقول طريقة التفكير في الإنفاق المادي. فباكر هذا بيكون موضوعنا الأول، وبنتكلم عنه وبنتعرف على التفاصيل سويا أكثر وأكثر من خلال وقت أوتو. بس أنتم خلكم متابعينا، وأنا متأكدة أن الكثير منكم عنده يعني في جعبته الكثير عن هذا الموضوع، بما أن يعني هناك الكثير من الأفكار تبدلت وتغيرت، ويمكن حتى يعني إلى الآن لم تتغير، بل ويمكن حتى ترون بأن هذه من الثوابت في موضوع الإنفاق المادي. فهذا كله إن شاء الله باكر بنتكلم عنه وبنتعرف عليه أكثر وأكثر من خلال وقت أوتو، وتحديدا في ساعتنا الأولى. صباح الورد للجميع من مريم الشامسي، حياك الله يا مريم ويسعد صباحك. أنا اليوم يعني سعيدة جدا، مثل ما يقولون speechless، أنا speechless اليوم، يعجز لساني عن التعبير، لأن كلمة شكرا ما توفيكم حقكم. مشاركاتكم اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لدرجة ما لحقت أقراها كلها، لكن شكرا لكل شخص صبح علينا، شاركنا، ذكر كلمة طيبة، ذكرنا بدعاء، تفاعليانا في مواضيعنا وحتى في مسابقتنا، عايدنا. فشكرا للجميع، شكرا للي شاركونا اليوم من بداية وقت أوتو. تقبلوا تحياتي، غدا إن شاء الله يتجدد لقائنا في ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع، ونتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال وقت أوتو. حمد علي، أحمد ناصر، تيم جاد، سارة خالد، عبير النمر، مريم المطر، محمد شافي النعيمي، مهر النقبي، وايد وايد وايد مشاركاتي، يعني صدقا أنا أشكركم جميعا على تواصلكم الدائم ويانا. وشكرا أيضا لمحمد نايف وحصة علي وميثة الشامسي وأحمد إسماعيل وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلت اليوم واستقبلناها من خلال شاشة الرسائل والمسجات. وشكرا لك أيضا يا خدية، أيضا مشاركتنا، شكرا لكل اللي متابعينا، تقبلوا تحياتي ومع ألف ألف سلامة. كالعادة شو نقول؟ Good morning للجميع.
3: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
2: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: هيئ لمستقبل

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: قالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
2: استقبل المعهد أكثر من 7000 متدرب عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.
3: أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تستهدف البلاد. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع جنوبي إيران مطلع الأسبوع. اتجه التصعيد العسكري في لبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من فرنسا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان عقب سيطرة قواته على قلعة شقيف الاستراتيجية. قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت الرئاسة في بيان أن الشرع أشار إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات. أعلنت السلطات الليبية إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي بعد اعتراض مركب كان يقلهم على بعد نحو 120 ميلا بحريا شمال مدينة سر. قالت الكونغو إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. في أمان الله.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1-0-0-9
3: جمهوري يقول يا حمران سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنيا قريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوند مجانا.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: قالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث تم توفير 5000 أضحية استفاد منها 50000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
2: استقبل المعهد أكثر من 7000 متدربة عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.
3: أطلقت الجمعية مجموعة من الموارد العملية تشمل دليل التحدث حول تشخيصك ودليلا لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى دليل الموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز فهم الحالة والمساهمة في توفير بيئات دامجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات النسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تستهدف البلاد. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع جنوبي إيران مطلع الأسبوع. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران. قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح تهدئة تدريجية. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون إثر انفجار قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد إندونيسية. قالت الكونغو إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مسحت الصور لأني نويت أمسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، أنا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من أوجاعي ومن كل ما ينقال، أنا الحين صرت أستوعب شلون خاتمتك.
1: على الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة. خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: العوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
3: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
2: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: فريدوم أحسن. لا تطلع على فور خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
2: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمية، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات النسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. دخل اليوم قانون المعاملات المدنية الجديد رقم 25 لعام 2025 حيز التنفيذ، حيث يأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية. وبحسب القانون فقد تم بدءا من اليوم تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو سن بات معتمدا في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية تستهدف البلاد. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بعدم التدخل في سياسته بشأن إيران. قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح تهدئة تدريجية. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون إثر انفجار قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد إندونيسية. قالت الكونغو إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: 1
5: 0
4: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حبرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نكر.
2: كانت

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا ما

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفره بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: واحد
5: صفر
4: صفر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني ما جرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهاته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية. وبحسب القانون فقد تم بدءا من اليوم تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو سن بات معتمدا في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال ماكرون: من غير المقبول أن تقوم السفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. وفي الأثناء اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وذلك غداة إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون إثر انفجار قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية الصيد إندونيسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك. يا عظيمة استلذيتي بطعناتي وخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيه الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيه الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة. من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة. وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة. تايهن بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة. فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جايه، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة. انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة. ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة. شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة. سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة. ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
7: يا ناعم العود، يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يحلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: 1-0-0-9 خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
4: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
3: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: حزنت وانت اللي حزني معك.
1: صوت بلا صورة.
2: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
3: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمري يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
4: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات النسيج بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قانونا جديدا للموارد البشرية لحكومة عجمان على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، يتضمن تخفيضا في ساعات العمل وإجازات ومزايا وظيفة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عطلة نهاية الأسبوع. شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم اعتقال أكثر من 890 شخصا في مختلف أنحاء بلاده على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم، ومن خلال تواصلكم على الخليجية سعيدين بهذا اللقاء، وإن شاء الله دائما كل أيامكم سعادة. وكذلك أيضا من خلال لقاءنا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من المواضيع المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة.

0: عبير مساء الخير ونور السرور يا عبير. تقول حكمة اليوم، أي اليوم الرائع هو اليوم الذي ينسيك بأنك تمتلك هاتفا. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم، وإن شاء الله كل أيامكم سعادة. إلى موضوعنا الأول في جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.

وفي جرين تي اليوم لنا وقفة جديدة، وكذلك أيضا مع المزيد من المعلومات الصحية، وكذلك من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000. أيهما تشرب أكثر خلال اليوم، القهوة أم التاية؟ هل القهوة أكثر أم التاية أكثر؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات، وعلى الخليجية على 1009. ومساء الخير والسعادة.

0: Green Tea.
1: أعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9. عبير تقول الشاي الأخضر بالتحديد. شكرا لك يا عبير. أمل وعليكم السلام والرحمة يا أمل، وتقول مساء الخير والنور والسرور الشاي طبعا. وبعد غياب عن القهوة اليوم سويت القهوة طبعا، شكرا لك يا أمل. وأيضا لبقية مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000. طبعا لا تنازل لدى الكثير من الناس عن الشاي أو القهوة أو كليهما، لكن بقدر ما هنالك اختلاف الأذواق هناك اختلاف كبير في النقاش حول الفوائد الصحية للمشروبين، أيهما أفضل وأيهما يكون ممكن نقول أنه صحي أكثر من الآخر. طبعا كلاهما وسيلة مثلى لبدء يوم جديد وجلسة مريحة، وبالتالي سواء أثناء العمل سواء خلال التجمعات الأصدقاء، الكثير من الأشياء اللي ممكن نقول أنه يمكن أن يعني أو الأماكن التي يمكن أن نتذوق فيها الشاي أو القهوة، لكن هناك يعني كلاهما له أكيد فوائد رغم اختلاف الأذواق، وإن شاء الله بنستعرضها بعد قليل ونشوف أيضا مزيد من آراء مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 30، 32، الدوحة 30، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 43، أما الكويت 29، 38، وأخيرا الرياض 27، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: يلا ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: Green Tea.
1: أعود إلى مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. من مساء الخير نور السرور دول القهوة الصباحية شيء لابد من. شكرا لك أيضا كذلك محمد فاضل عساك إن شاء الله من العادي وسالمين, شكرا لك على التهنية وشكرا لك يا محمد وإن شاء الله كل أيامك سعادة وأنت والأسرة الكريمة. أيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم في هذا المساء. إلى موضوعنا, دائما يعني هناك فوائد أكيد للشاي أو القهوة وكلاهما له فوائد أكيد إن شاء الله بنتناولها خلال ساعتنا الأولى. الشاي الأسود له العديد من الفوائد, منها تعزيز صحة القلب, هو غني بمضادات الأكسدة, يخفض الكوليسترول الضار, يحسن من صحة القناة الهضمية, يحسن من اليقظة والتركيز, يساعد في خفض الدم, يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية, يخفض مستويات السكر في الدم, ويساعد في تقليل الإصابة في مخاطر بعض الأمراض. لكن هناك نقاش حول أيهما الأكثر يعني صحة ويمكن أكثر انتشارا في العالم, وبالتالي في الكثير من الثقافات هو يعني رفيق يومي للأشخاص. تدل الإشارة إلى أن المقارنة الخالصة بينهما لن تكون دقيقة ما لم يتم استحضار أن هناك أنواع متعددة للمشروبين حسب تركيز القهوة مثلا أو مدى اختلاطها بالحليب أو حتى نوعية أوراق الشاي سواء كان أخضر أو أسود أو بنكهات أخرى وحتى بطريقة تحضير مختلفة. لذلك غالبا ما تتجه المقارنة إلى الشاي الأسود والقهوة الخالصة طبعا دون أي إضافات, وبالتالي يتحدث العلماء دائما عن الكثير من الفوائد لكليهما. بعد قليل إن شاء الله نتناول الجانب الآخر في هذا التقرير ونرى كذلك أيضا ماذا يذكر العلماء من فوائد صحية للمشروبين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا, وأيضا في حديثنا عن المشروبات الخاصة بالشاي والقهوة طبعا, وماذا يقول العلم في نسب اختلاف الكافيين. طبعا رغم الاختلاف فإن نسب الكافيين موجودة فيهما إذا ما تم استهلاكهما باعتدال غير مضرة بالصحة, بل لها فوائد كثيرة ومتعددة حسب طبعا هذا التقرير, ومنها تقوية النشاط البدني, تنشيط اليقظة, والحد من خطر بعض الأمراض المزمنة. طبعا القهوة تحتوي على ضعف الكافيين الموجود في التاي, وبالتالي نسبة الكافيين تكون أكبر في القهوة, وبالتالي يحتوي عموما المشروبان على نسب عالية من مضادات الأكسدة. كل منهما يحتوي على أنواع معينة من هذه المضادات, بل إن تلك الموجودة في الشاي الأسود مثلا تمنع تطور بعض المشكلات الصحية, وتلك الموجودة في القهوة تحمي من كذلك بعض الأمراض الخاصة بالكبد. طبعا هناك أيضا كذلك القهوة والشاي لهما فوائد أخرى, منها زيادة في الطاقة. القهوة عموما تساهم مثلا في تقليل مستوى الإجهاد, والشاي يحتوي على مادة التيانين المساعدة على تقليل التوتر, كما أن هناك إمكانية لمساهمة المشروبين في خفض الوزن.

0: لكن كما ذكرنا في هذا التقرير بأن يعني شرب الشاي والقهوة هي مسألة تعتبر يعني في موجودة في الكثير من الثقافات بأنها من اليوميات، أحيانا يمكن أن يكون للأمر بعض الآثار الإيجابية وكذلك أيضا بعض الآثار السلبية إذا زاد عن الحد المعقول خلال اليوم الواحد، ولكن رغم اختلاف الأذواق فإن لهما الكثير من الفوائد الصحية المهمة، مثل ما ذكرنا الشاي الأسود على سبيل المثال يعزز صحة القلب، غني بمضادات الأكسدة، يخفض الكوليسترول الضار، يحسن كذلك أيضا في خفض ضغط الدم، وبالتالي أيضا له الكثير من الفوائد المهمة اللي استعرضناها اليوم واللي من خلالها نستفيد من هذه المشروبات سواء في زيادة الطاقة أو كذلك كما ذكرنا في تعزيز هذه الأمور الصحية اللي ذكرناها من خلال تقريرنا في هذا اليوم. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-09.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأدوية
1: 1009
0: الخليجية.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكهات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة إطلاق المبادرة الوطنية نسيج، الإمارات تدين بشدة لاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت، نتنياهو يأمر بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج، بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. ويأتي إطلاق نسيج بدعم ومتابعة من قبل مكتب المشاريع الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات ومجموعة تدوير، لتكون بمثابة منصة وطنية موحدة تعيد صياغة مفهوم التعامل مع مخلفات المنسوجات وتحويلها من نموذج استهلاكي إلى فرص اقتصادية ترتكز على تقدير قيمة المنسوجات وإعادة استخدامها بطرق مستدامة. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة تعكس توجهات الإمارة نحو تطوير المنظومة الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، بما يشكل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بارها. في ذات الملف دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. 70 عاماً ولم تكن البداية مجرد تأسيس لمؤسسة أمنية، بل كانت صياغة لقصة نجاح وطن وإرساء لركيزة الازدهار الأهم. في ذكرى تأسيسها 70، تجسد شرطة دبي نموذجاً عالمياً ملهماً في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: 70 عاماً ولم تكن البداية مجرد تأسيس لجهاز أمني، بل كانت إرساء لركيزة الازدهار الأهم في دولة الإمارات. وفي ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة. عبر 7 مراحل رئيسية من التطور الاستراتيجي، انتقلت المؤسسة بمرونة وكفاءة من ركائز التأسيس والتمكين الأولى وصولا إلى عصر التحول الذكي والاستدامة، حيث تقود تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي منظومة العمل الأمني بكفاءة واقتدار، بجاهزية استباقية وعقول وطنية مؤهلة. برهنت شرطة دبي على قدرتها الفائقة في التكيف مع مختلف المتغيرات وضمان استمرارية خدماتها بأعلى معايير الجودة العالمية، ليكون الأمن محركاً أساسياً للتنمية الشاملة. ومن هنا نتوجه ببالغ الشكر والامتنان لعيون ساهرة وعقول مبدعة لم تكتفي بحفظ الأمن فحسب، بل جسدت أسمى قيم الإنسانية وجعلت من جودة حياة الإنسان وكرامته غايتها الأسمى. شكراً شرطة دبي. 70 عاماً والعهد مستمر.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، أدان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم من خطورة تمادي إسرائيل في جرائم الحرب والانتهاكات التي تقوم بها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومساندة الجهود كافة التي تبذلها المؤسسات الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. ويأتي إعلان نتنياهو باستهداف الضاحية بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته.

0: وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المتطرفة وكافة التحركات والمحاولات التي تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
4: الجو جوكم.

متواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوات الصالات وعلى الخليجية عودي لبعض مسجداتكم. مي كل سنة وانت طيبة يا مي, شكرا لك على المسج وإن شاء الله دائما وأبدا كل أيام السعادة. أيضا شكرا لك يا أمل وإن شاء الله دائما في نشاط وحيوية.

0: إلى موضوعنا التالي اليوم، ومن خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم مع 4000 سؤالنا التالي، ومن خلال جرين تي.
1: جرين تي جرين تي
0: بما أننا تحدثنا عن النشاط والحيوية، ما هو أكثر شيء يعتبر من ممارسات الحياتية اليومية ليساهم في زيادة نشاطك بأن تكون أكثر نشاط وأكثر حيوية؟ مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات. أكثر الأشياء سواء كانت رياضة سواء كانت هواية، شيء معين تجد بأن أنت نشيط جدا في هذا الأمر، اكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم وعلى الخليجية على 1009.

0: green tea.
1: قال النشاط يأتي بالنشاط، ولذلك نسأل مستمعين اليوم، يا ترى ما هو أكثر الأشياء اللي ممكن أن تجعلك في قمة النشاط والحيوية؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. أمل، مساء الخير والسعادة، تقول سعد النشاط والحيوية والمرونة عندما ألتقي بصديقتي الصدوقة، والبارحة قلت لها يعني لابد أن نحن نطلع، وفعلا حسيت بالنشاط وبحيوية وبمرونة. شكرا لك يا أمل، وأيضا بعد قليل أعود إلى المزيد من مسجاتكم خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 اتصالات. ما هو أكثر شيء يساهم في نشاطك خلال اليوم، يزيد من نشاطك خلال طبعا هذه الأيام؟ اكتبوا لي أسماءكم خلال مسجاتكم وعن طريق السمس على 4000 اتصالات، وأيضا كذلك من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 30، 32، الدوحة 30، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 43، أما الكويت 29، 38، وأخيرا الرياض 27، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end، دايما في اكثر.

0: بيتي ساعتي
1: بيتي ساعتي، وأعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم. منال حياتي الله يا منال، وتقول الأكل أيضا أكيد طبعا الأكل يعطي طاقة. هيفا تقول النوم، وكل مستمعينا متواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. ما هو أكثر شيء يعني يزيد من نشاط الإنسان؟ زيادة النشاط تعتمد دائما على مجموعة من العادات اليومية والعناصر الغذائية التي تمد الجسد بالطاقة المستدامة، ومن أبرزها النوم الكافي. الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم العميق ليلا يجدد طاقة الجسم والدماغ. شرب الماء، ولأن الجفاف يسبب التعب والإرهاق، لذلك الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميا، والتعرض لأشعة الشمس التي تعزز من إفراز فيتامين دي، وطبعا فيتامين دي يحسن المزاج ويزيد من الطاقة. هناك أيضا أطعمة، ومن أهمها الكربوهيدرات مثل الشوفان، الحبوب الكاملة التي تهضم ببطء وتزيد يعني تزود الجسم بالطاقة لفترة طويلة والنشاط. الفواكه الطبيعية مثل الموز والتمر لاحتوائها على سكريات طبيعية، والمكسرات مثل بعض المكسرات الغنية بالدهون الصحية والبروتين مثل اللوز. طيب المزيد بعد قليل نتعرف على أشياء أيضا تزيد من نشاط الإنسان خلال اليوم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري
0: الخليجيه.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: Green Tea.
1: إذن كما ذكرنا قبل قليل بأن النوم الكافي، شرب الماء، التعرض لأشعة الشمس والأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة مثل الفواكه الطبيعية، المكسرات والكربوهيدرات المعقدة هي من الأشياء اللي تزيد النشاط عند الإنسان. وأيضا كذلك هناك مشروبات تعزز التركيز والنشاط مثل الماء، وهو أبسط وأهم محفز لنشاط الدورة الدموية. التاي الأخضر الذي يحتوي على نسبة معتدلة من الكافيين ومضادات الأكسدة التي أيضا تحسن اليقظة. القهوة التي تعتبر خيارا شائعا لتعزيز التركيز، ولكن يفضل تناولها باعتدال وتجنب إضافة السكر في القهوة بنسبة كبيرة، طبعا أن تكون نسبة متوازنة. كل هذه الأشياء فعلا تمد الجسد بطاقة والحيوية، وتجعل الإنسان قادر على أن كذلك أيضا يعني يكون في ولا شك في صحة أفضل وعافية أكبر. اتباع مثل هذا النظام الغذائي اللي ذكرناه، وكذلك أيضا الطريقة الحياتية التي يمكن من خلالها فعلا أن تنظم ساعات اليوم، هي التي تجعل الإنسان في طاقة أكبر، وكذلك أيضا تجعله في نشاط أكبر وقدرة على أن يقوم بكل أعماله بطريقة نشيطة ويشعر بأنه نشيط طوال اليوم. أشكر تواصلكم من خلال لقائنا في هذا اليوم. حتى نلتقي في الغد، أتمنى لكم دائما أيام سعيدة. شكرا لمتابعتكم من خلال الخليجية 1009.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
1: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية،
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت المبادرة الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات نسيج، بوصفها توجها استراتيجيا يسهم في دعم انتقال قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تتميز بالاستدامة وتعزز الحفاظ على الموارد. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة، كما اعتمد سموه خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة ومساء كل شيء جديد وجميل إن شاء الله على الجميع. اليوم نعيش وياكم يوم جديد، أسبوع جديد وشهر جديد، وأتمنى إن شاء الله تكون أيام هذا الشهر مليئة بالأفراح المسرات والأخبار السارة إن شاء الله للجميع. وهذا الشهر بدايته أكيد ممتعة وجميلة واستثنائية مع الخليجية 1009. أماكن كثيرة عندنا في دولة الإمارات، هذه الأماكن تستحق الاكتشاف. يعني في أماكن نحن زرناها، أماكن حاطينها في جدولنا نبنزورها، وأماكن نحن ما ندري عنها. ونحن هني في شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة خلنا نقول فيها نوع من الاستثنائية، خصوصا هذه التجارب، تجارب الخدمات اللي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الوجهات المميزة من المنتجعات الشاطئية وكذلك الجزر الهادية، مغامرات الصحراء وروائع المدينة. كل هذا وأكثر بانتظاركم من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. هذه الحملة تأتيكم بدعم من برنامج أورا للولاء. ما عليكم إلا الاستماع لبرامج الخليجية 1009 لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى في مجموعة من أروع الأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة والاستكشاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله التفاصيل بتعرفونها في وقتها. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات وكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال انطلاقة شورت كات، ويسعدني أكون برفقتكم. أنا مريم الجسمي، ناخذكم خلال هالساعتين إلى مواضيع وفقرات مختلفة. بالتأكيد بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان ماجد المهندس، فهموه على الخليجية 1009. نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
1: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
2: مساء الخير والسعادة عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بفقرة الآخر أول، وأنا بصراحة هذا السؤال حطيته في إنستغرام وبخبركم عن النتيجة، ولكن خلوني أخبركم وأسألكم نفس السؤال: متى كانت آخر مرة قريتوا أو تصفحتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ يعني قبل أيام، قبل شهور، أو يمكن قبل سنين. تذكرون يعني متى كانت آخر مرة قريتوا أو تصفحتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ أنا هذا السؤال طرحته على المتابعين في إنستغرام، وخلال تقريبا 5 ساعات تخيلوا 0% قبل أيام، 12% قبل شهور، و88% قبل سنين. متخيلين الموضوع؟ يعني يقيسون المستمعين أو المتابعين يقيسون الموضوع بالسنين. فهل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم نفسهم مستمعين عبر الإذاعة، ولا إجاباتكم قد تكون مختلفة؟ اليوم بنغوص شوي في تفاصيل هذا الموضوع، وبندخل في يعني مجالات أخرى لها علاقة بموضوعنا وسؤالنا هذا. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. سؤالنا في فقرة الآخر أول، سؤالنا يقول: متى كانت آخر مرة تصفحتوا أو قريتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ مو بشرط تكونون أنتوا اشتريتوها، ولكن كنتوا موجودين مثلا في مكان، شفتوا هذه الجريدة وشفتوا هذه المجلة في مكان معين وتصفحتوا هذه الجريدة أو المجلة. مثلا عبير النمر تقول: قبل سنين، قبل سنين. تقول: أنا يعني مع الـ 12%. وشو عنكم أنتم مستمعين ومستمعات؟ نراجعين بعد شوي مع مشاركات ورسائل مستمعين. عبيرة توقع لا، هذه أمل تقول: أنا مع الـ 12%، يعني قبل شهور بالنسبة لمستمعتنا أمل، ومساك الله بالنور. بالنسبة لعبير، عبيرة تقول: أنا قبل سنين، يعني مع تقريبا 88%. إذن شو عنكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا؟ وهذا السؤال موجه للجميع، لكل من يسمعنا في هذه اللحظات، سواء كنت طالب، كنت موظف، كنت في العشرينات، في الثلاثينات، أربعينات، خمسينات، أكثر أو أقل، هذا السؤال موجه للجميع. تفاصيله في الدقائق الجاية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: جاي.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني
1: شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: إنزين
1: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
5: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: الخليجية 1009.
9: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمسايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com. إذن بنرجع بعد شوي مع فقرة الآخر أول وإجاباتكم. متى كانت آخر مرة اتصفحتوا وقريتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ تذكرون ولا لا؟ يعني قبل أيام، قبل شهور، ولا قبل سنين؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: أول أول الآخر أول. اليوم سؤالنا عن المجلات والجرائد المطبوعة، متى آخر مرة تذكرون أنكم قريتوا أو تصفحتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ قبل أيام، قبل شهور أو قبل سنين؟ يقولكم محليا أغلب سكان الإمارات يفضلون قراءة الصحف والمجلات والمحتوى الإخباري عبر المنصات الرقمية بنسبة تفوق 80%. وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك فئة وإن كانت قليلة تفضل المطبوعات الورقية، خصوصا فيما يتعلق بالمجلات والصحف. في ناس سبحان الله للحين يعني عندهم يعني هذا الشغف بأمساك خلنا نقول هذه الأوراق والمطبوعات الورقية وقراءتها وتصفحها، ويحسون بالراحة ويحسون خلنا نقول بثقة أكثر عند قراءتهم للجرائد وكذلك المجلات المطبوعة. سألنا مستمعينا ومستمعاتنا في فقرة الآخر أول، متى كانت آخر مرة مسكتوا فيها أو تصفحتوا جريدة أو مجلة مطبوعة؟ رسالة من أمل الرميثي، مساك الله بالنور يا أمل. أمل تقول من سنين، ويمكن تقول تقريبا من 2010، يعني السنين طويلة طويلة. أيضا مسات الله بالنور مرة ثانية مستمعتنا أمل أحمد تقول يعني قبل شهور، وبالنسبة لقراءة الكتب تقول قبل يومين خذت لي كم كتاب. لا، موضوع الكتب موضوع مختلف، يعني حتى لو كنا خلاص يعني يمكن تركنا أو خلنا نقول استبدلنا الصحف والمجلات بال خلنا نقول وسائل التواصل أو التكنولوجيا الحديثة، ولكن موضوع الكتب شوي موضوعه مختلف. رسالة من مستمعتنا حصة تقول قبل أيام اتصفحت مجلة في العيادة. أيضا أحد المتابعين يقول ما أذكر بالضبط متى، بس الأكيد أن أكثر من 6 شهور. يقولكم بالمقارنة بين 2016 و2026 يعني آخر 10 سنين انخفضت معدلات الطباعة على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 50% في المتوسط، والسبب هو التحول إلى المنصات الرقمية وكذلك التغير في سلوك المستهلك. انزين، إلى السؤال التالي. سؤالي يقول ما هو مصدرك الأول ومصدرك الرئيسي للأخبار والمستجدات اللي تحصل محليا وعالميا بشكل عام؟ يعني إذا بغيتوا تتعرفون على آخر الأخبار والمستجدات، أو إذا سمعتوا خبر وحبيتوا تتأكدون من مدى صحة هذا الخبر أو تقرون أو تتعرفون على تفاصيل هذا الخبر، لأي وسيلة من الوسائل الإعلامية تلجؤون؟ عندكم طبعا الوسائل الإعلامية كثيرة، منها التقليدية اللي لا تزال موجودة، ومنها الوسائل خلينا نقول الحديثة. فأي وسيلة تحديدا من الوسائل تعتبر وسيلة مفضلة بالنسبة لكم أنكم تشوفون الأخبار، سواء كانت أخبار محلية أو عالمية؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حالياً هناك كثافة مركبات على شارع الاتحاد، تحديداً من بعد مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حالياً تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف، أيضاً بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: 1009. وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: اسمحوا لنا مستمعينا قبل ما نشوف مشاركاتكم ورسائلكم، واليوم سؤالنا عن الأخبار، وتحديدا ما هو مصدرك الرئيسي لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات اللي تحصل في العالم، وكذلك الأخبار المحلية، يعني التلفزيون، الإذاعة، القنوات الإخبارية، منصات التواصل الاجتماعي. غالبا تستمدون معلوماتكم وتعتمدون بالتحديد على هذه الوسيلة للتعرف على آخر الأخبار والمستجدات. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، وصلتنا رسالة بما أنها مهداة للأم، فخلنا نبديها على باقي المشاركات والرسائل. ندى الحمادي عليه السلام والرحمة تقول: حابة أهدي أمي هذه الرسالة. أمي الغالية، كلما كبرت عرفت قيمة كل لحظة تعب وتضحية من أجلك. أنت النور الذي يضيء طريقي والقلب الذي يحمل لي دائما أصدق الدعوات. شكرا لأنك السند والأمان ومصدر كل شيء جميل في حياتي. حفظك الله لي وأدامك تاجا فوق رأسي، ورزقني برك ورضاك دائما. الله يخليها لك إن شاء الله، ويطول بعمرها وأعمار أمهاتنا جميعا، ويرزقنا برهم يا رب العالمين. الأم مهما قلنا في حقها أجمل العبارات وأروع الكلمات أكيد قليلة في حقها. الله يخلي لك أمك إن شاء الله ويخليك لها. انزين، بشكل سريع خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. أمل أحمد تقول: بالنسبة للإذاعة عندنا الخليجية والتلفزيون أخبار الإمارات. جميل، نشوف يعني المستمعين يعتمدون على إذاعة الخليجية في الأخبار ومعرفة المستجدات الحالية. أيضا عبير النمر تقول: بالنسبة للأخبار الإذاعة والإنترنت كذلك السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية المعتمدة من أمل. كذلك صالح الشحي، يسعد مساك يا صالح، تقول: أكيد التلفزيون والراديو. ونحن دائما ننصحكم بمتابعة الأخبار واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية وكذلك المنصات الموثوقة لمعرفة الأخبار الصحيحة بعيدا عن الفبركة، خصوصا في عصر المنصات الرقمية ووجود حسابات قد تكون مشبوهة. هذه الحسابات يعني مجهولة المصدر، ممكن تنشر أخبار مضللة وكذلك فيديوهات وصور معدلة بالذكاء الاصطناعي. يعني حتى المواقع والمنصات اللي تابعها الآلاف ممكن تنشر أخبار غير صحيحة، لذلك يجب التحري من المعلومات جيدا ومتابعة الحسابات الرسمية والموثوقة. ونحن على رأس كل ساعة تسمعون عبر إذاعة الخليجية من قبل قسم الأخبار عندنا الأخبار وكذلك مواجيز الأخبار. وكذلك إذا حابين تتابعون حساب القسم الإخباري عبر إنستغرام، حسابهم ARN News Arabic. تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة. موضوعنا ما انتهى، دقائق راجعين مع التفاصيل.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: كانت الأثير
5: 1-0-0-9.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمري يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشرقة، كما اعتمد سمو خطة برنامج الشرقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ختاما، شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات
0: على الخليجية. أمسية فنية رائعة مع صوت مصر الفنانة أنغام. كونوا على الموعد تاريخ 19 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا. هذه الليلة بتجمع الإحساس والطرب مع أروع الأغاني العربية والخليجية. الحفل كالمعتاد بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن من خلال موقع platinumlist.net أو coca-cola-arena.com. ونقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. حبيت أبدأ بسؤال قد يكون غريب شوية عن الرقم 4. هل الرقم 4 يدل على شيء أو يرمز لشيء معين بالنسبة لحد منكم، ولا هو مجرد رقم حال باقي الأرقام؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن اليوم نتكلم عن الرقم 4. هل

هذا الرقم له دلالة معينة أو له رمزية معينة بالنسبة لحد منكم؟ نستقبل المشاركات عبر وسائلنا المختلفة. مجموعة من المحطات الغنائية الرائعة بنسمعها وياكم في ساعتنا الثانية من شورت كات، والبداية بصوت الفنانة أحلام، مدلي رائع لمجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية بصوت الفنانة أحلام. نقول مساء الخير والسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها
3: فسرها. اليوم محتاجين لتفسير للرقم 4. هل هذا الرقم حال حال باقي الأرقام، ولا يرمز لشيء أو يدل على شيء معين؟ بالنسبة لحد منكم من اللي يسمعونا الحين، عبير تقول بالنسبة لي رقم 4 هو شهر ميلادي وأتفائل فيه وايد، وكذلك الرقم 3. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول رقم عادي، ولكن هذا العام شهر 4 كان حلو بالنسبة لي، وإن شاء الله الشهور القادمة تحمل الكثير من المفاجآت السعيدة والأخبار السارة لك ولكل مستمعين ومتابعين. أيضا تحياتنا لمستمعنا صاحب الرقم نهاية 1055 يقول ما يدل على شيء معين بالنسبة لي. إنزين، ممكن هذا الرقم بالنسبة للكثير من الناس مجرد رقم عابر، ولكن في دولة الإمارات هذا الرقم مختلف، والإمارات سباقة في كل ما يخص التطور وكذلك التقدم التكنولوجي، وكل ما يؤدي إلى خلينا نقول تسهيل حياة الناس والأفراد والمجتمع. 4.0، ما أدري إذا سمعتوا بهذا الرقم سابقا ولا لا، هي وحدة من أحدث الرؤيات الاستراتيجية أو الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات، ولأطلقها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي أكبر عملية تحول حكومي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهي خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارات لبناء نموذج حكومي عالمي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة. الهدف هو جعل حكومة الدولة الأولى عالمياً، وذلك في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من خدمات وعمليات الحكومة الاتحادية. الفكرة تبين المكانة المتقدمة اللي وصلت لها دولة الإمارات في هذا المجال، وامتلاكها لبنية تحتية رقمية متطورة، ما يجعلها بنية استثمارية لجذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. طبعاً نحن نتكلم عن دولة الإمارات اللي تعتبر مثل ما ذكرنا من الدول السباقة، واللي تنافس كذلك دول العالم المتقدم في كل ما يخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل ما يخص التكنولوجيا بشكل عام. راجعين بعد شوي، بما أن اليوم تكلمنا عن الأخبار وتكلمنا عن خلنا نقول المنصات، تحولنا من الإعلام التقليدي إلى المنصات الرقمية وكذلك التقنيات المتقدمة اللي من خلالها ممكن نستقي المعلومات. الدقائق الجاية بنربط هذه المواضيع كلها بفقرة قادمة بتعرفون تفاصيلها في الدقائق الجاية، فقرة قصة مثل. تتوقعون شلون المثل بيكون؟ عموماً تفاصيله وتفاصيل قصة هذا المثل في الدقائق الجاية. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون معاكم ومع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان مصدر أمل. أما الحين نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية الوطنية.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. قبل ما ننتقل الى فقرة قصة مثل ونتعرف على المثل اللي اخترناه اليوم، خطر على بالي سؤال. بما ان اليوم تكلمنا عن الصحف والمجلات، يوم كنتوا صغار أي مجلة كانت مجلتكم المفضلة اللي دايماً تقرونها؟ خلنا شوي نبحر وياكم في ذكريات الطفولة ونسترجع الأيام الجميلة اللي كنا يعني نتريى إصدار المجلة المفضلة بالنسبة لنا، وغالباً المجلات طبعاً تكون أسبوعية. فما هي مجلتكم المفضلة تحديداً يوم كنتوا أطفال صغار؟ على رقم الاسمس 4000 لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا، وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. اليوم كنا نتكلم في برنامجنا عن الصحف، عن المجلات، عن الأخبار وكيف تستقون معلوماتكم. عندنا مثل معروف يقول الخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش. من وين يا هذا المثل وشو هي بدايته؟ يقال بأن هذا المثل نشأ في العصور القديمة وبداية ظهور الصحافة، يعني قبل ما ينتشر الإعلام الحديث، وكان الحصول على معلومة عاجلة أو خبر مهم يتطلب شراء صحيفة أو دفع أموال لأشخاص معينين لنقل الخبر بسرعة قبل الآخرين وقبل ما ينتشر هذا الخبر للعامة. وكان التجار والسياسيون أكثر الفئات استخداماً، خلنا نقول، لهذا المبدأ، مثلاً عشان يعرفون القرارات السياسية أو التغير في أسعار السوق. ليش؟ لأنهم يحققون أرباح بمعرفتهم لهذه الأخبار. ولكن في اليوم التالي يصبح الخبر شائع ويفقد أهميته ويصبح بلا قيمة، ومثل ما نقول ببلاش. أما اليوم فنحن نستخدم هذا الخبر كحكمة تدعو للتريث وعدم الاستعجال، خاصة عند تداول الإشاعات والأخبار المفبركة. وهذا المثل بمثابة تذكير بأن الحقيقة ستنكشف للجميع بعد حين، وكذلك محاولة احتكار الأخبار أو إخفاء الأخبار ما هو إلا أمر مؤقت. لذلك يقال خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش.
4: حركة السير على الخليجية
5: برعاية جزيرة ياس.
3: نبدأ وياكم من شارع مسقيم بالاتجاهين يشهد بطء في حركة السير، وبالانتقال إلى شارع الخيل أيضا هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. ننتقل إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من تقريبا نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه أيضا المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
6: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
7: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
8: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009. في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: ايجيبشيا جيست
1: في ضيافه الخليجيه.
2: شورت كات على الخليجيه.
3: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا، ومسي الخير على زميلنا عبد الله.
4: يا مساء النور مريم،
3: يا هلا ومرحبا بك. كيف كانت إجازة العيد الطويلة؟
4: ما شاء الله كانت ويا مستمعينا، استانسنا ويا بعض، سولفنا ويا بعض، فالحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله إجازاتنا نحن نقضيها مع المستمعين، بس نستمتع الصراحة.
4: أكيد سوالف ونطمن عليهم وين ساروا وين ردوا، وأكيد إجازة كانت طويلة ونحن قضيناها مع العالم اللي تموا في البلاد.
3: صحيح،
4: مو بالعالم اللي سافرت.
3: بس تعرف إن ما شاء الله حركة المسافرين الرحلات كانت ما شاء الله، يعني كان هناك ضغط ونسبة كبيرة من الناس قضوا إجازتهم خارج الدولة، وأيا كانت يعني طريقتهم في استغلال خلنا نقول العطل والإجازات، نتمنى دائما نحسن استغلال كل دقيقة.
4: دائما أقولها
3: حق المستمعين، حللوا كل دقيقة تمر عليكم،
4: هذا هو،
3: هي عشان تردون الأسبوع المقبل للدراسة للعمل بكل نشاط وحيوية.
4: صحيح 100%، أتفق وياك.
3: إنزين عبد الله، اليوم أنا سرقت فقرة من فقرات برنامجك.
4: البرنامج كله لك.
3: فقط ما كبرنا. انزين كنا نتكلم عن الاخبار ونتكلم عن الجرايد، عن المجلات. عبد الله تذكر متى اخر مره مسكت جريده او مجله، سواء قريتها او بس مجرد تصفحتها؟
4: جريده والله مؤخرا هني في الاذاعه، اتذكر مره نزلوا اظني مقال عن ARN فشفت الجريده، بس ما اذكر متى. مجلات لا انسي، سنين سنين سنين،
3: والكثير من المجلات اصلا توجهت خلاص لل خلينا نقول مجلات رقميه وخلاص، يعني ما قامت تطبع، ولكن بعض الجرايد والمجلات لا تزال لين يومك هذا. يمكن قللت عدد المطبوعات ولكن لا تزال تطبع الجرايد والمجلات، يعني
4: صحيح
3: بعضها.
4: صحيح.
3: انزين سالت المستمعين يعني ذكريات الطفوله مع المجلات. نشوف المستمعين والجانب الثقافي من شخصيتهم، شخصيه الطفوله. شو كانت المجلة اللي كنت دايماً تقراها؟
4: هم ثلاثة، ماجد لازم. أيوة. حبيب قلبي. كل الأسرة وزهرة خليج.
3: لا هذا يوم كبرت أكيد.
4: لا حتى من أنا صغير
3: ما شاء الله.
4: كنت أحب أشوف مقالات. أوكي. وكذا، ومن أنا صغير أحب الفن.
3: حلو.
4: فكنت أشوف بعد، تعرفين قبل كان السورس الوحيد الأخبار الفنية كان المجلات.
3: صحيح.
4: عرفتي؟
3: صح.
4: فكنت أتابع الأمور الدراما الفنانين والأمور هذه، فكنت أحبها من أنا صغير.
3: صح. أنا كنت بعد نفس الشيء، ثلاث مجلات، مجلة ماجد محبوبة الكل، مجلة باسم، ومجلة ميكي. من
4: ميكي.
3: المجلات المفضلة بالنسبة لي صراحة.
4: صحيح صحيح.
3: خلينا نشوف المستمعين شو المجلات اللي كانت يعني تستهويهم، والمجلات اللي يتريونها أسبوعيا أو شهريا حسب إصدار المجلة. عبير تقول جريدة الاتحاد، ما شاء الله عليها، مثقفة من
4: لازم.
3: يوم كانت صغيرة. صاحب الرقم لنهايته 140، تخيل شو يقول. يقول مجلة الجريمة.
4: الله.
3: معقولة وانت طفل تقرأ مجلة الجريمة؟ الحين شو تقرأ عيال؟ أيضا عبير تقول تذكرين يوم كنا نتريى درجات الثانوية العامة في الجريدة.
4: أيوة.
3: تقول كان
4: أيوة.
3: حماس. عبد الله كيف تلقيت خبر النجاح في
4: كان ينزل في الجريدة ومسجات.
3: أيوة. نحن بالنسبة لنا لا، نحن في الجريدة. صح. ونحن أتوقع من أواخر الدفعات اللي نزلت أسماءنا في الجرايد.
4: صحيح.
3: عقب انتقلوا للوسائل الحديثة.
4: نعم.
3: صاحب الرقم لنهايته 110 يقول مجلة ماجد محبوبة الجميع. مساك الله بالنور محمد لوتا،
4: حياه.
3: يمسي بالخير عليك. رسالة من مريم الشامسي، مساك الله بالنور. مريم تقول مجلة ماجد. عبير تقول أنا كنت أحب أقص الصور اللي أحبها وأعلقها بجدار الغرفة.
4: صح.
3: وأتوقع هالشيء كلنا سويناه.
4: كلنا
3: سويناه.
4: نعم.
3: وشخصيات نحبها ومطربين نحبهم، باكستريت بويز.
4: نعم.
3: وهالشخصيات القديمة فعلا يعني عشنا ذكريات جميلة في طفولتنا وفترة المراهقة.
4: في بعد جريدة الوسيط، هاي وايد كنت أحبها.
3: الوسيط نعم، أنا
4: كنت أحبها.
3: هي. مجلة العربي بعد كنت وايد أحبها.
4: نعم.
3: شوي يوم كبرت يعني فترة المراهقة كنت أقرأ العربي.
4: هي.
3: فذكريات جميلة كنا أو عشناها في مع هذه خلنا نقول الوسائل المطبوعة، سواء كانت جرايد أو مجلات. كنت
4: صحيح.
3: تشارك في المجلات؟
4: كنت أشارك في المسابقات اللي فيها، كنت ألعب الكلمات المتقاطعة.
3: أنا وايد أحب الكلمات المتقاطعة، وكنت أشارك، كنت من المشاركات اللي بصراحة كنت أكتف، خصوصاً مجلة باسم.
4: هي نعم هي نعم.
3: عموماً نقول شكراً لكل مستمعينا وكل من تواصل يانا في شورت كات، ولكن تواصلكم مع إذاعة الخليجية بالتأكيد مستمر. بعد شوي زميلنا عبد الله عنده الكثير من الأخبار. عبد الله
4: نعم.
3: بعد شوي عبد الله بيكون ياكم في برنامج دات خليجي بتتعرفون على جديد التكنولوجيا اعتقد صح؟
4: نعم اكيد
3: بالجيمنج التيشيرت
4: ايوه ليتس بارتي.
3: على طاري الاخبار نهدي المستمعين ما خبروك للفنان راشد الماجد، مع السلامه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
7: خلكم مستانسين ويانا على
1: صوت بلا صورة.
8: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
9: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
10: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
11: حاكم الشارقة يعتمد توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة. قرقاش، نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا. المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
11: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة. ليلتحقوا ب 633 مواطنا ومواطنة آخرين تم توظيفهم في الحكومة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، كما اعتمد سموه خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليونا و760 ألف درهم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة إكس: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف معاليه: نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. وفي ذات الملف دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي، وفي إطار مواصلته لتعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي وتطوير أدواته المهنية وتمكين الجهات الحكومية من إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيرا وارتباطا بالأولويات الوطنية وبما يعكس إنجازات الدولة ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. جاء ذلك بحضور معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومديري ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، والذي عقد في مقر المؤثرين بدبي. وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI سيمثل المرحلة المقبلة في تطوير الإعلام، وسيقود مستقبل الاتصال الحكومي ليكون أكثر تأثيرا واستباقية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة عبر 7 مراحل رئيسية من التطور الاستراتيجي، انتقلت المؤسسة بمرونة وكفاءة من ركائز التأسيس والتمكين الأولى وصولا إلى عصر التحول الذكي والاستدامة، حيث تقود تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي منظومة العمل الأمني بكفاءة واقتدار، بجاهزية استباقية وعقول وطنية مؤهلة. برهنت شرطة دبي على قدرتها الفائقة في التكيف مع مختلف المتغيرات وضمان استمرارية خدماتها بأعلى معايير الجودة العالمية، ليكون الأمن محركاً أساسياً للتنمية الشاملة. ومن هنا نتوجه ببالغ الشكر والامتنان لعيون ساهرة وعقول مبدعة لم تكتفي بحفظ الأمن فحسب، بل جسدت أسمى قيم الإنسانية وجعلت من جودة حياة الإنسان وكرامته غايتها الأسمى. شكراً شرطة دبي، 70 عاماً والعهد مستمر.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، دان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم من خطورة تمادي إسرائيل في جرائم الحرب والانتهاكات التي تقوم بها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. إلى ذلك، شهدت ضاحية بيروت الجنوبية اليوم حركة نزوح كثيفة عقب بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي أمر فيه الجيش بشن هجمات على المنطقة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته. وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المتطرفة وكافة التحركات والمحاولات التي تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الجو جوكم على

معنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. ويلكم باك جماعة الخير، ويلكم باك من الإجازة. إن شاء الله تكونوا استانستوا، غيرتوا جو، صرتوا أماكن حلوة، استكشفتوا أماكن جديدة. يعني الأسبوع اللي طاف وايد كنا نتكلم عن الأماكن اللي شو المخفية اللي ما حد يعرف عنها. شيء عالم تحب تحتفظ بالأماكن المخفية هذه، عسبة إنه شو والله هذا المكان مو بزحمة وايد، فما بأنشر عن هالمكان أساس إنه يكون دائما هادي. وشيء عالم لا بالعكس، أول ما يكتشفوا مكان حلو ينشرون على السوشيال ميديا على السريع تحت مسمى هيدن جيم، وعادة نشوف الجمهور يعني يتفاعل مع هذا المكان، يزوره، يستكشفه. المهم كل هذا سويناه الأسبوع اللي طاف. حياكم الله بأسبوع جديد والشهر جديد، اليوم الأول من يونيو، يوم الاثنين، الساعة الحين 6:02 عندي هني في استديو الخليجية 1009، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. أخبار علوم، طمنوني عنكم، كيف كانت الرجعة للدوام اليوم؟ وايدين يستثقلون هذا اليوم، ما تم ريل ما شفته، ما تم ستوري ما شفته، كيف العالم مستثقلة نشة اليوم، نشة يوم الاثنين بعد الإجازة، إنه يا الله لازم أرد أقدر أمدد أعطيها مرضية. لكن من يعني ما ينفع هالكلام، خلونا نكمل ونبتدي الأسبوع ونبتدي بكل طاقة. ما شاء الله تبارك الرحمن، خذينا تقريبا 9 أيام إجازة، والناس اللي داومت يوم الاثنين وأجزت من يوم الثلاثة ما شاء الله خذيتوا بعد كمية أيام حلوين جماعة الخير. يا مرحبا بكم، إن شاء الله تعالى اليوم بيكون عندي لكم سوالف وايدة بنتكلم عنها. أيضا بعد شوي إن شاء الله بطلق وياكم مسابقة لحفل منتظر لفنانة محبوبة جدا جدا جدا ولها جمهور كبير كبير في أكيد إماراتنا الحبيبة وفي خليجنا، نحن نتكلم عن صوت مصر أنغام. بعد شوي إن شاء الله أطلق وياكم المسابقة، لكن عندي لكم سؤال والله العظيم هذا شيء أنا أواجهه يا جماعة الخير. متى آخر مرة مسكتوا كاش في إيدكم؟ وهل دائما تعاملاتكم يعني أونلاين بالدفعات وبالتليفون يكون بالأبل باي أو سامسونج باي أو جوجل باي أو أي شيء يخصه بالبايمنت؟ يعني هذا الموضوع أحسه يعني نحن الحمد لله رب العالمين أظني من أيام كوفيد بدينا نتعود أكثر على الدفع اللاتلامسي، بحيث أنه يكون دفع إلكتروني يا أنه أونلاين أو يكون من خلال اللي هو الأجهزة، تدفع بالبطاقة، تدفع بتليفونك الذكي. فأبى أعرف متى آخر مرة مسكتوا كاش، وهل لين الحين تتعاملون بالكاش؟ أنا أحس أن الموضوع يوم أشوف حد ماسك كاش أستغرب، يعني خصوصا يعني بعد كل هالفترة هذه والتحول الرقمي الرهيب اللي قاعدين نشهده عندنا هنا في الدولة والدعم لأكيد هذه النقطة، استغرب ان في ناس لين الحين تمسك كاش وتدفع كاش. حليلة عندي يعني تعرفون انتو الشباب اللي يغسلون المواتر، في واحد عين عموتر يبغى يغسله كل ما يشوفني سر شو اسمه ووش كار ووش، اقول له حبيبي نو كاش كارد، يقول لي لا انا ما ينفع الكارد عندي، ما عندي طريقه اني اخذها عنك اونلاين، فلازم تدفع لي اياها كاش. تعال الحين عبد الله اركض ورا اي تي ام عشان ادفع، فكل مره هذه السالفه تستوي. فاخر شيء مل مني الريال، قال هذا الريال ما منه فايده، شكله ما يبغى يغسل. لكن الفكره انه ما عندي كاش يا جماعه الخير، ما استخدم الكاش انيمور. وحتى يوم اشوف الاي تي ام يمكن اشوف اي تي ام على اساس انه يعني اودع تشيك احط اشياء، لكن اني اسحب كاش واخلي كاش في ايدي هذا الموضوع يعني كيف اقول لكم، اندثر عندي من زمان. فمنو شراتي؟ دائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصيه المجانيه. اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعه. خلونا ننتقل لهاي المحطه الغنائيه الحلوه من فؤاد عبد الواحد، اثق فيك، نسمعها ونرجع نتابع وياكم.

0: والخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الخليجية كانت الفيه
3: 1-0-0-9.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، لعشاق الطرب، لعشاق الصوت الجميل، لعشاق التفاعل الرائع والأجواء المميزة اللي دائما يعني نستمتع فيها مع صوت مصر أنغام. استعدوا لأمسية فنية راقية مع أنغام تاريخ 19 يونيو في كوكا كولا أرينا، ليلة استثنائية بصوت مليء بالإحساس وأغاني صنعت ذكرياتنا. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. للتذاكر خلونا نحجزها من خلال زيارة موقع الإلكتروني platinumlist.net أو coca-colaarena.com. عندي لكم تذكرتين لحضور هذا الحفل المميز المنتظر. فسؤالي لكم، أبى أسألكم عن أول أغنية سمعتوها لأنغام. كيف تعرفتوا على أنغام؟ شو الأغنية اللي عرفتكم على الفنانة أنغام؟ عن نفسي أنا أغنية لا تغيب هي كانت البوابة لفن أنغام بالنسبة لي. يعني شوف، من أنا وصغير وأحيدها من انزلت الأغنية كانت ضاربة فترتها، فالأغنية هذه عالقة في بالي ولها ذكريات ذكريات ذكريات وايد عندي من الطفولة. فأغنية لا تغيب عن عيوني لا تغيب، هذه الأغنية بالنسبة لي كانت يعني هي الانطلاقة للتعرف على الفنانة أنغام وعلى فنها الراقي والمميز. فأنتوا خبروني شو أول أغنية سمعتوها الأنغام وتعرفتوا عليها كفنانة. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم ورجائي الدائم لا تنسون اساميكم.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: ان شاء الله يرد رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا الكثافة عادت الى الطرقات بالاتجاه الى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، يشهدون كثافة للمركبات. شارع الامارات هو الافضل حاليا، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. ايضا بيكون هنالك كثافة للمركبات من صوب ند الحمر بالاتجاه الى الراشدية ومطار دبي الدولي، وصولا اكيد الى المنطقة الصناعية في الكسيس. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة حاليا على شارع الخيل بالاتجاهين. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أمور طيبة حتى هذه اللحظة، بعض الكثافات المرورية. شارع مزقين بالاتجاه إلى شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين حركة جدا طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
2: 1 0
3: 0

0: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا بالسابع الجميع، ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. شكرا شكرا شكرا لكل من تواصل ويانا لمسابقة حفلة الفنانة أنغام، يعطيكم العافية. يعني أغاني رائعة شاركتوني فيها، سألتكم قلت لكم شو أول أغنية سمعتوها لأنغام وعرفتكم عليها كفنانة، صوتها جميل أغانيها حلوة، ومن بعدها بديتوا تتعرفون عليها أكثر وأكثر. يعني أخوي حمد يقول عمري معاك، خلود تقول سيدي وصالك، أخوي محمد أحمد هو أنت مين، هو أنت مين توها يعني قريبة، معقولة هي أول أغنية عرفتك عليها، يقول من التيك توك نهاية الرقم 235، وين الاسم وين الاسم، يقول عمري معاك كنا نسمعها أنا والوالدة. خلود سلطان تقول سيدي وصالك، محمد يقول يا ريتك فهمني من الروائع، من الروائع أنغام يا ريتك فهمني، سمعتها في الخليجية. نعم، يعني نحن أيضا أكيد أغنيات أنغام الخليجية نسمعها ونحطها دائما عندنا هنا على هو الخليجية 1009. اختي عبير تقول أنا من عشاق أنغام، صوتها في حنان جميل، أغنية أنغام إلا أنا، سنة 93 غنت متيم بالهوى، يروي سيدي، سيدي وصالك، فعلا أغنيات رائعة جدا، ذكرتيني بإلا أنا، يا الله يا الله يا الله يا الله، ورجعنا وايد الزمن الورا. إذا سألتكم قلت لكم شو الأغنية اللي عرفتكم على أنغام، أول أغنية سمعتها الأنغام شو كانت هذه الأغنية، شاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. عندي لكم تذكرتين لحضور حفلة أنغام في كوكا كولا أرينا إن شاء الله تعالى تاريخ 29 يونيو إن شاء الله تعالى، وهذا الحفل من تنظيم مومنت سيفنس وبرعاية الخليجية 1009. باب المشاركة بعدها مفتوح، إن شاء الله بنسحب على اسم الفايز خلال الساعة القادمة. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وأيضا الساعة القادمة بخبركم عن شيء لأن أنتم غاليين علينا، فنباكم يعني تستانسون بتجارب وايد حلوة، تفاصيل هذه السالفة بخبركم عنها إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة، ودائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كنت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة. خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة ليلتحقوا ب 633 مواطنا ومواطنة آخرين تم توظيفهم في الحكومة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما اعتمد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون و760 ألف درهم. أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا الوقوف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايغون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي وفي إطار مواصلته تعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي وتطوير أدواته المهنية وتمكين الجهات الحكومية في إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيرا وارتباطا بالأولويات الوطنية وبما يعكس إنجازات الدولة ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9. دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: يا مرحبا بكم جميعا، هاي ساعتنا الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1-0-0-9، وياكم اخوكم عبدالله المهيري اللي بيخبركم سالفة وايد حلوة تنتظركم جماعة الخير. يعني في وايد اشياء نقدر نستمتع فيها في اماراتنا الحبيبة، فشو رايكم نستكشف كل شيء موجود عندنا هني في الدولة ويمكن اشياء فاتتنا. يعني الخليجية 1-0-0-9 وكل إذاعات شبكة ARN بتبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة. نحتفي بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا الحبيبة، من منتجعات شاطئية لجزر هادئة إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. يعني هذه دعوة للانطلاق واستكشاف روائع دولتنا الحبيبة وشو الأشياء اللي يبانا نستكشفها. خلونا نستمع للخليجية 1-0-0-9 عشان يكون عندنا فرصة الفوز بهذه الإقامة اللي ما بتنسونها. جهزوا شنطكم من الحين واستعدوا للانطلاق بسيارتكم مع وجباتكم الخفيفة، لأن روائع الفنادق تنتظركم في كل مكان. اكتشف اللي فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. خلوني أخبركم عن تطبيق أورا، وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف إماراتنا الحبيبة مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام، وأيضا نقدر نربح مكافآت من علامات تجارية، شراءات H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. خلونا نحمل تطبيق أورا اليوم ونحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمتابعتهم على السوشيال ميديا إنستغرام Aura_Rewards وتيك توك Aura_MENA_Rewards.
0: هو الخليج على الخليجية.
4: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية.

0: جية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا الكثافة عادت إلى الطرقات بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، يشهدون كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأفضل حاليا، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. أيضا بيكون هنالك كثافة للمركبات من صوب ند الحمر بالاتجاه إلى الراشدية ومطار دبي الدولي، وصولا أكيد إلى المنطقة الصناعية في الكصيص. بالنسبة لداخل دبي، الكثافة موجودة حاليا على شارع الخيل بالاتجاهين. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أمور طيبة حتى هذه اللحظة، بعض الكثافات المرورية. شارع مزقين بالاتجاه إلى شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
2: هذا الصيف اعد اكتشاف الامارات مع اورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق اورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للاعضاء في جميع انحاء الإمارات.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. أشكر كل من شاركنا في مسابقة حفل الفنانة أنغام منو بيفوز وياي بتذكرتين لحضور حفلها المنتظر في كوكا كولا أرينا تاريخ 19 يونيو. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لمنو يا ترى من سيفوز معنا. مبروك يا محمد أحمد بالبركة يا محمد بالبركة الغالي. تذكرتين لحضور حفل أنغام في كوكا كولا أرينا تاريخ 19/6 من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. إنزين يا جماعة الخير نرجع شوي للتقنية والسيارات الكهربائية. شخبارها شو الجديد بهذا العالم الحين؟ شيء ماركات دخلت عالم السيارات الكهربائية بالكامل. أنا ما أتكلم عن سيارات الهجينة، أنا أتكلم عن السيارات الكهربائية بالكامل. يعني من فترة شفنا إعلان عن سيارة فاخرة من فراري، كان يعني أول سيارة كهربائية لهم، اسمها لوتشي. طبعا هاي السيارة استوى جدل كبير عليها والعملاء يعني بين وبين، خصوصا أن السعر مرتفع، وأيضا بيتخلون عن اللي يميز السيارات الرياضية واللي هو الصوت. عرفتوا يعني سيارات كهربائية أنت عبارة عن يعني أنت في غيمة ما تسمع شيء أبدا أبدا أبدا داخل السيارة، اللهم تسمع الأصوات المحيطة بالسيارة. فهذا الشيء يعني خلى الموضوع يكون فيه جدل كبير. الحين منو دخل لموضوع التراجع؟ في ماركات وايد كانت داخلة بقوة في عالم سيارات كهربائية، ولكن بدأ الانسحاب التكتيكي من الموضوع. نحن نتكلم عن تويوتا. الحين وقفوا تطوير سيارتهم الكهربائية الفاخرة اللي كانت بتكون أكيد ضمن لكزس، اللي هي لكزس LFZC. طبعا أول شيء روجوا لهذا المشروع أن المشروع الأبرز لمستقبل علامتها الفاخرة لكزس، ولكن من بعد كل الأمور اللي جالسة تستوي صار تراجع. يعني أول شيء أجلوا الموضوع، أجلوا موضوع إطلاق السيارة إلى أن تم تجميد الفكرة حتى أشعار آخر. ما أدري عاد بيفكرون في الموضوع، بيرجعون يشوفون السوق، لأن نحن هني في الدولة الحمد لله سوق السيارات الكهربائية والهجينة لازال في الطليعة ولازال يتقدم، لكن هم يتكلمون عن السوق الأمريكي لأن الإقبال على السيارات الكهربائية انخفض. فهني هم قاعدين يدخلون باستثمار ما بيبلهم نتيجة، ما بيبلهم الأرباح اللي هم يبونها. غير طبعا في ماركات ثانية دخلت لهذا المجال وبدأوا يراجعون خططهم. عندنا روز رويس، عندنا أيضا في اللي هو بنتلي خفضوا أهدافهم الكهربائية. أستون مارتن لين حين ما يبون يدخلون الموضوع، يعني مترددين ومتحفظين خلنا نقول من الدخول لعالم السيارات الكهربائية. لعشاق هذه النوعية من السيارات، هل تتقبل يوم تشوفها تحولت كهربائية ولا تباها تكون سيارة ذات محرك بالبترول؟ لو نزلت سيارة كهربائية من براندك المفضل بتاخذ الموتر ولا لا تحتفظ بالموتر اللي عندك، أو اللي بتاخذ موتر من الماركة اللي تحبها ولكن تكون بمحرك عادي؟ دائما أسعد بتواصلكم ويانا. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتو الاستثمار الحقيقي، انتو الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامجا لتأهيل الباحثين عن عمل. قرقاش استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. اعتمد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة، ليلتحقوا ب 633 مواطنا ومواطنة آخرين تم توظيفهم في الحكومة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطط برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليونا و760 ألف درهم. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي، وفي إطار مواصلته تعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي وتطوير أدواته المهنية وتمكين الجهات الحكومية من إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيراً وارتباطاً بالأولويات الوطنية وبما يعكس إنجازات الدولة ويعزز حضورها الإقليمي والدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف معاليه: نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. وفي سياق متصل، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جانب آخر، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايغون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هذا وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم من خطورة تمادي إسرائيل في جرائم الحرب والانتهاكات التي تقوم بها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. هذا وأكد معالي اليماحي تضامن البرلمان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تجسد شرطة دبي نموذجا عالميا ملهما في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: 70 عاما ولم تكن البداية مجرد تأسيس لجهاز أمني، بل كانت إرساء لركيزة الازدهار الأهم في دولة الإمارات. وفي ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة عبر 7 مراحل رئيسية من التطور الاستراتيجي. انتقلت المؤسسة بمرونة وكفاءة من ركائز التأسيس والتمكين الأولى وصولا إلى عصر التحول الذكي والاستدامة، حيث تقود تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي منظومة العمل الأمني بكفاءة واقتدار، بجاهزية استباقية وعقول وطنية مؤهلة. برهنت شرطة دبي على قدرتها الفائقة في التكيف مع مختلف المتغيرات وضمان استمرارية خدماتها بأعلى معايير الجودة العالمية، ليكون الأمن محركاً أساسياً للتنمية الشاملة. ومن هنا نتوجه ببالغ الشكر والامتنان لعيون ساهرة وعقول مبدعة لم تكتفي بحفظ الأمن فحسب، بل جسدت أسمى قيم الإنسانية وجعلت من جودة حياة الإنسان وكرامته غايتها الأسمى. شكراً شرطة دبي، 70 عاماً والعهد مستمر.
1: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم جميعا، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من دوت خليج على هو الخليجية 1009، ساعة الجيمينج، ساعة السوالف عن الجيمينج والأجهزة. يعني حين بتكلم وياكم عن جهازين محمولين، تعرفون انتو سوق الأجهزة المحمولة يعني في منافسة شرسة جدا جدا جدا. فالحين بيكون عندنا أول جهاز تم الإعلان عنه من ROG، وهو ROG Xbox Ally X20، احتفالا بمرور 20 سنة على شو علامة ROG. طبعا بيكون في بعض التحسينات اللي تستهدف أن تقدم تجربة لعب أكثر تطورا مقارنة بالإصدار الأصلي أو أي إصدار ثاني من آلي. طيب الحين احتفظوا بالجهاز بمواصفاته وعتاده الداخلي الموجود في آلي إكس. في تحديثات موجودة بالنسخة الجديدة ركزت على الشاشة ووحدة التحكم الموجودة، بحيث أن الشاشة أكبر، حجمها بيكون 7.4 إنشز من نوع OLED بدقة Full HD ومعدل 120 إطار في الثانية، فهذا الشيء بيقدم لنا تجربة لعب أكثر سلاسة، ودرجة السطوع توصل إلى 1400 وتحسينات في تقنية الـ HDR. إنزين، الحين ننتقل لوحدة التحكم. حصلت على عصا التحكم نفسها على مستشعرات جديدة تهدف أنها توفر دقة أعلى وعمر افتراضي أطول، مع تقليل فرصة حدوث الدرفت المزعج يوم الواحد يكون يلعب. تعرفون أنتوا الانحراف اللي يستوي بالجيمينج نفسه،

فهذا الشيء بيخف، مع المزايا طبعا اللافتة بالجهاز انه بيتم طرحه ضمن مجموعة فيها نظارة الواقع المعزز. لكن الشركة ما كشفت لنا حين عن السعر الرسمي للمجموعة كاملة، وبعدنا ما ندري إذا في فرصة إن الجهاز بيتوفر بشكل مستقل ولا لازم يكون مع نظارة الواقع المعزز. طبعا الجهاز هذا يعتبر خطوة حلوة لجذب الأنظار من جديد على المنصة، ويبون خلنا نقول يسوون زخم جديد على الجهاز، فنتوقع أنه بيكون له جمهوره خصوصا اللي جربوا الجهاز السابق أو الموجود حاليا وحابين أنهم يطورون أو يجددون الجهاز. انزين الحين منو دخل هذه المنافسة الشرسة؟ دخلوها أيسر، يعني قالوا نحن بندخل بجهاز اسمه Predator Atlas 8 ومواصفاته صراحة قوية وبينافس الاكس بوكس الي اكس ببطارية ضخمة وشاشة بيكون معدلها 120 هرتز والمعالج ارك جي 3 اكستريم. يعني داخلين بقوة بهذه المنافسة، تقنيات تنافس أقوى الأجهزة الموجودة حاليا. طبعا لين الحين ما في أي موعد لإطلاقه، يعني أو عفوا لا أنا آسف، أنا جدا آسف، الإطلاق بيكون أكتوبر 2026، لكن السعر لين الحين ما تم التحدث عنه أو التطرق له. طبعا بيكون متوفر في أمريكا الشمالية، أستراليا، أوروبا، عندنا هني الشرق الأوسط وأفريقيا، بس ما في أي إعلان عن السعر أو التوفر في الأسواق العربية. أتوقع أنه بيكون له صيت حلو، لكن أهم نقطة لو يفكرون فيها أنه السعر. ترى الناس أهم شيء عندها السعر، يبون شيء واو ولكن سعره يكون مناسب. فلو يابوا جهاز بهذه المواصفات وخلوه غالي، الناس بيقول لا على شو أروح على شيء غالي، أنا أوردي عندي جهاز اللي وياي والسلام عليكم. عليكم السلام. فالحين يبالهم يركزون على هذه النقطة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله أكيد بهذه المنافسة. وحلو أن الشركات تبدأ تنافس بعضها بهذا المجال اللي أصبح يعني جزء لا يتجزأ من حياة الجيمر، خصوصا اللي يتنقلون وايد، فمثلا اللي يسافر وايد أو مثلا يتنقل أو حتى بوقت فراغه يحب أنه يلعب له شوي، فالأجهزة هذه يعني عبت فراغ ب خلنا نقول يوم الجيمر خارج المنزل. فننتظر ونشوف الإعلانات عن أكيد الأسعار والتوفر إن شاء الله تعالى في أسواقنا المحلية والعربية بشكل عام. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. بخبركم سالفة الحين بعد شوي إن شاء الله، يعني شكل الموضوع بيوصل للجيمز، وصل أوردي لوايد أشياء، فالحين شكلهم والله تعالى أعلم يبون يدخلون لموضوع الجيمز. شو السالفة؟ بعد شوي بخبركم عنها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، إن شاء الله تكونون استانستوا ويانا، سمعتوا أغاني حلوة، شاركتوا في المسابقات وربحتوا ويانا. أكيد دائما على هو الخليجية 1009 نحمل لكم المزيد والمزيد من المفاجآت. زين الحين أقول لكم أن في اقتراح جديد، أن الألعاب الضخمة يتم تمويلها عن طريق شو؟ أن يدرجون إعلانات داخل الألعاب، يعني شرائط الأفلام والمسلسلات. يوم تشوفون مثلا الممثل ماسك له مشروب معين بالبراند طالع، حتى بالفيديو كليبس باي ذا واي وايد انتبهنا كان بالسنوات الأخيرة أن السبونسرشيب يكون عن طريق أنه يتم خلنا نقول استعمال المنتج بالكليب نفسه. فهذا موضوع الحين أوردي موجود بالأفلام والمسلسلات والكليبات، فالحين يفكرون أنه يدخلونها للجيمينج. يعني عادي جدا تشوف انه منتج عالمي او شيء معروف يكون موجود ضمن لعبة. ليش؟ لانه هم مولين لهذه اللعبة، فالاعلانات الحين بتدخل لعالم الجيمينج. طبعا هذا مجرد اقتراح، فيعني نشوف اذا الموضوع هل بيكون يعني حقيقي وبيستوي. معنى احس انه بيستوي صراحة، يعني هي فكرة، يعني كيف انه يوصلون للمستهلك باي طريقة كانت، مستعدين يجربون كل الطرق. فالحين يعني اوريدي الجيمينج له جمهوره، فيبون يوصلون لهذا الجمهور المستهدف، صح ولا لا؟ كيف يوصلوا له؟ من طريق الشيء اللي هو يستعمله طول الوقت، الجيمز. يلا المستعان، ان شاء الله الله المستعان. اتمنى لكم امسيه سعيده. هلا هلا بعماركم، ان شاء الله تعالى موعدنا جدد وياكم باكر باذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 ل 9 على هو الخليجيه 1009. نختم وياكم المشوار مع حركه السير.
1: السير على الخليجيه برعايه جزيره ياس.
0: ان شاء الله يرد درب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الحمد لله رب العالمين. الحركه عادت الى طبيعتها في معظم الطرقات داخل دبي، ما اقدر اشوف اي ازدحام او اي كثافه للمركبات. لو شيء بيكون كثافه في المناطق الحيويه، ولكن الحركه طبيعيه الحمد لله. بالاتجاه الى الشارجه، كثافه لا زالت مستمره عبر الطرق الرئيسيه شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبه لشارع الامارات، الحركه فيه الحمد لله طبيعيه وانسيابيه. بالاتجاه الى العاصمه ابوظبي والقادمين منها، الحركه جدا طبيعيه وانسيابيه. إن شاء الله يربطوا صلوا وجهاتكم بالسلامة، وإن شاء الله تعالى نتلاقى وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي انت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: تعزيز فهم التصلب المتعدد وتشجيع النقاشات المفتوحة حول التعايش معه، مع تسليط الضوء على أهمية دعم الأسرة ومقدمي الرعاية والمجتمع.
2: اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
3: ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد، ومع سباق الضيافة العالمية الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط بل تتقدمه بخطوات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يعتمد 717 وظيفة جديدة وبرنامجا لتأهيل الباحثين عن عمل. قرقاش، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض. أكسيوس، حزب الله يبدي استعداده لوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اعتمد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 717 مواطنا ومواطنة في حكومة الشارقة ليلتحقوا ب 633 مواطنا ومواطنة آخرين تم توظيفهم في الحكومة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والتي ستطبق اعتبارا من يونيو وحتى نوفمبر 2026، ويستفيد منها 410 مواطنين يتقاضى كل منهم مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون و760 ألف درهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى الشأن الكويتي، حيث قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. وأضاف معاليه: نقف مع الكويت الشقيقة قلبا وقالبا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدا مباشرا للمنطقة واستقرارها. في سياق متصل، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. هذا وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جانب آخر، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة داغون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. إلى لبنان، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم من خطورة تمادي إسرائيل في جرائم الحرب والانتهاكات التي تقوم بها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأكد معالي اليماحي تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومساندة الجهود كافة التي تبذلها مؤسسات الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. نبقى في ملف لبنان، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجيش بمهاجمة أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل لجماعة حزب الله. وفي شأن لبناني آخر، كشف موقع أكسيوس أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد حزب الله للالتزام بوقف شامل وفوري لإطلاق النار مع إسرائيل مع تعهده بضمان تنفيذ الاتفاق. وأشار موقع أكسيوس إلى أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني بأنهم لا يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على هذا الطرح، رغم تأكيد مسؤول إسرائيلي للموقع أن حزب الله أبدأ استعداده لوقف شامل لإطلاق النار من دون المطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري من جنوب لبنان. ختام نشرتنا مع هذا التقرير. 70 عاما ولم تكن البداية مجرد تأسيس لمؤسسة أمنية، بل كانت صياغة لقصة نجاح وطن وإرساء لركيزة الازدهار الأهم في ذكرى تأسيسها 70. تجسد شرطة دبي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إدارة بجاهزية استباقية وعقول وطنية مؤهلة، برهنت شرطة دبي على قدرتها الفائقة في التكيف مع مختلف المتغيرات وضمان استمرارية خدماتها بأعلى معايير الجودة العالمية، ليكون الأمن محركاً أساسياً للتنمية الشاملة. ومن هنا نتوجه ببالغ الشكر والامتنان لعيون ساهرة وعقول مبدعة لم تكتفي بحفظ الأمن فحسب، بل جسدت أسمى قيم الإنسانية وجعلت من جودة حياة الإنسان وكرامته غايتها الأسمى. شكراً شرطة دبي، 70 عاماً والعهد مستمر.
2: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
7: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
6: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
8: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
6: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
9: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد، والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، وحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها. بوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
3: صفر صفر تسعة الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
8: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
7: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب كمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام شراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
1: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج
1: على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد الع...

0: فوق عرقوب ويا معشوق وري الضو محل اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول ينطوي على مخاطر عالية
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة سرعة أكبر تغطية أوسع أداء أقوى عش الفرق مع فايبر بلاست قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد تطبق الشروط والأحكام eand دائما في أكثر

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0-9

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان وراء وجه الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

على فوق 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
3: قفره قفره.
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطره، ذايق من الفرقه وخافي لا تنقضي الدنيا بحسره
3: حسره حسره.
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره، ببقى لحبك دوم وافي. حبا كبر كبر هالكون كبره، واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
0: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامة، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت، ولك في كل بيت علامة. أيامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامة، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامة، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا انت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامة. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: على الخليجية
1: أشعار فزاع.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفة من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الو الو
1: ضيعت الكلام
0: انا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الصبع سره وصف قلبي مخبأ درست الهواء انا وياه من الف باء كل من دعا صاحبه لبى
1: هلهن بس انت هلهن بو
0: يقول انني فضلت إن

شد رب نونه تنازل في المباني وإن شك أو قد رب نونه تنازل في المباني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. انتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقة إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله اللي نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الأرحام، دون بابه يرد السايل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كملك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السم الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كن الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلصيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين إحساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع، للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.